من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي

صوتها عالٍ. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الجليل الأجل، سبحان من تنزه عن النظير والمثل، سبحان من تدكدك من هيبته الجبل، سبحان من أمن أهل الخوف والوجل، سبحان من أعطى فأوسع وأجزل، سبحان من قسم الأرزاق فعدل، سبحان من لا يدركه سأم ولا ملل، سبحان من علم بالكون وما عليه اشتمل، سبحان من لا يدرك تقديره عيب ولا خلل، سبحان من جعل الحياة والموت بالأجل.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

اللهم آتنا من لدنك سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وأجرا كبيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي كثيرا كثيرا. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، ولسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا جميل الصفح، يا حسن التجاوز. أحسن بالصالحات أمورنا، وطهر باليقين قلوبنا، وأضئ بالطاعة بصائرنا، وجمل بالتقوى مآثرنا، وسدد على طريق الحق والخير خطانا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

يا رب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وأظهر سرائر الغيوب، باب كل طالب ودليل كل محجوب. وصل وسلم اللهم عليه ما طلعت شمس الأكوان على الوجود، وصلي وسلم وبارك على من أفاض علينا بإمداده سحائب الجود، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية، وتذهب بقريبنا إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية. وصل اللهم عليه صلاة تنشرح بها الصدور، وتهون بها الأمور، وتنكشف بها الستور، وصل تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جعلت وجودك الباقي عوضا عن وجوده الفاني. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانه.

برضوانك ونؤدي بهما بعض حقه علينا بفضلك وإحسانك. آمين. اللهم سلم على سيدنا محمد بكل سلام تحب أن يسلم به عليه، في كل وقت يحب أن يسلم به عليه. اللهم لك الحمد ولك الشكر كذلك على ذلك وعلى آله وصحبه وإخوانه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

بمحمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: طاب صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يوم جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية FM وراية TV. في يوم جديد نتابع طائرات غزة الورقية. إسرائيل تهدد ومجلس السلام يصنف إطلاقها بنشاطا مسلحا. تهويد وتغيير الهوية في القدس، شرطة الاحتلال تعزز حراسة الأقصى وتزيل اسم باب العمود. إقرار 18 منطقة نفوذ لمستوطنات تمهيدا لتوسيعات مستقبلية. أهلا بكم في يوم جديد، وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية. تواصل قوات الاحتلال في قطاع غزة عدوانها لهذا اليوم 22 بعد 300 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، مرتكبة المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين تزامنا مع استمرار وتشديد الحصار في القطاع المنكوب. أطلقت زوارق الاحتلال النار بكثافة في بحر مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. أيضا أفادت مصادر طبية خلال الساعات الأخيرة بإصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم قطر شرق مدينة حمد شمال غرب مدينة خانيونس. وفي الضفة الغربية، قررت سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد الطفل جدلة شهاد جمعة جدلة 15 عاما من مخيم الفارعة في محافظة طوباس، وذلك بعد احتجازه لنحو 9 أشهر منذ استشهاده خلال اقتحام المخيم. هذا أفادت أيضا الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن قرار التسليم جاء عقب مسار قانوني استمر عدة أشهر تخلله تقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا في آذار الماضي بواسطة المحامي محمد أبو سنينة للمطالبة بالإفراج عن جثمان الطفل وتسليمه لذويه. أيضا في الضفة، حملة دهم واعتقالات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفي سياق متصل اقتحمت قوة الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس الشمالية الضفة لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام قبر يوسف وأدائهم طقوسا تلمودية بداخله. مصادر محلية أفادت باقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف رفقة قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة بعشرات الآليات العسكرية وجرافة لتأمين هذا الاقتحام، على إثرها تخلل مواجهات خلال هذا الاقتحام. تحدث بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موجة هجرة قادمة لإسرائيل، معتبرا أنه تمكن من كسر شوكة محور إيران، لافتا إلى عدة خيارات بحثها مع الرئيس الأمريكي بهذا الشأن. وقال نتنياهو في حفل الحركة الاستيطانية بمنطقة بنيامين وسط الضفة: أنتم تحققون رؤية أرض إسرائيل، هذه الأرض لنا وستظل لنا. وأضاف نتنياهو متحدثا: أنتم تضعون الأساس لموجة هجرة كبيرة قادمة. وأيضا أعلن نتنياهو عبر مكالمة هاتفية أوردتها وسائل الإعلام أن إيران استهدفت أحد أبنائه وحاولت اغتياله. كما تباهى نتنياهو بإقامة 104 مستوطنات جديدة و160 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية. وفي هذا الوقت الذي يشن الاحتلال أعنف حرب وتصعيد ضد الفلسطينيين في غزة والضفة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية ومقطع مصور متداول، تعود تصريحات يوسف الذي شغل أيضا منصب رئيس المحكمة الحاخامية العليا في إسرائيل في 20 أغسطس خلال زيارته لمتحف في القدس، وقال ودعا أيضا عفوا إلى تدمير قطاع غزة كليا، زاعما أن المعابد اليهودية التي بقيت بعد انسحاب الاحتلال من هذه المستوطنات التي أخلتها تل أبيب من القطاع عام 2005 دنست، وأضاف محرضا لهذا السبب وحده يستحقون أن تدمر غزة كلها وأن نعود إليها. وأيضا في قطاع غزة، هذه الطائرات الورقية التي باتت تثير علامات استفهام حول مستقبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخلت هذه الطائرات بالأمس مجددا على خط التوتر بعدما صنف مسؤول في مجلس السلام إطلاقها ضمن ما وصفها بالأنشطة المسلحة عقب شكوى إسرائيلية وتهديدات بتوسيع العمليات الإسرائيلية العسكرية في القطاع. للحديث أكثر حول هذا الملف مباشرة نرحب بك معنا دكتور نزار نزال، المحلل السياسي والباحث في قضايا الصراع. أهلا بك معنا، يسعد صباحك. أهلا بك دكتور. كيف تقرأ سياسيا انتقال اليوم إسرائيل وحتى مجلس السلام من التعامل مع هذه الطائرات الورقية، يعني اليوم كظاهرة مدنية مرتبطة بأطفال قطاع غزة لتصنيفها بنشاط عسكري مسلح؟
2: أكيد إسرائيل تبحث عن عتبة جديدة لاختبار وقف إطلاق النار. الأهم ليس الطائرة الورقية بل المعيار الذي يجري وضعه الآن. هل يمكن اعتبار نشاط بسيط أو رمزي من غزة خرقا أمنيا يستوجب ردا عسكريا؟ إذا أصبح إطلاق طائرة ورقية يصنف نشاطا مسلحا، فهذا يوسع كثيرا مفهوم التهديد الذي يمكن لإسرائيل الاستناد إليه للرد، وهذه نقطة خطيرة في أي وقف لإطلاق النار. أيضا محاولة نقل المسؤولية من التهديد العسكري إلى أي نشاط من غزة بغض النظر عن طبيعة يعني هذا النشاط، إسرائيل لا تتحدث فقط عن صاروخ أو مسيرة أو إطلاق نار، إنما تضع الطائرات الورقية والبالونات والطائرات المسيرة في إطار واحد. نتنياهو وكاتس هدد بإجراءات شديدة بما فيها استهداف المسؤولين بإخلاء السكان من المناطق التي تنطلق منها هذه الأشياء، وهنا تكمن الدلالة السياسية. توسيع تعريف التهديد الأمني يوسع تلقائيا مساحة العمل العسكري أو يوسع، وبالتالي الأخطر هو إدخال مجلس السلام كطرف في هذا التوصيف. كان يمكن أن يبقى الأمر رواية إسرائيلية، لكن عندما يتبنى مسؤول في مجلس السلام التوصيف نفسه ويقول أن الأنشطة المسلحة بما فيها إطلاق الطائرات الورقية يجب أن تتوقف، فإن ذلك يمنح إسرائيل غطاء سياسيا إضافيا في الوقت نفسه. المجلس طالب إسرائيل أيضا بالتزام بوقف إطلاق النار وألا تتجاوز عملياتها مبدأ الاستجابة للتهديدات الحقيقية والوشيكة، أي أن الموقف ليس تفويض أيضا من قبل مجلس السلام لإسرائيل، لكنه يدخل الطائرات الورقية لأول مرة في إطار آلية التعامل مع خروقات وقف إطلاق النار. هناك محاولة أيضا لصناعة سردية تمهيدية للتصعيد، يعني على ما يبدو إسرائيل تبقي يعني جبهة غزة يعني من الجبهات الاحتياط، لأنه إسرائيل بحاجة إلى أي تصعيد حاليا، خاصة أن نتنياهو يفقد كثيرا من يعني من عمقه الانتخابي، وبالتالي على ما يبدو هو بحاجة إلى أي يعني جبهة، وبالتالي هناك محاولة من قبل يعني الطبقة الحاكمة في إسرائيل لصناعة رؤية، لصناعة سردية، لصناعة قضية معينة، وهذه برأيي يعني له دلالة معينة. إذا تكررت يعني خلال الأيام المقبلة عناوين من هذا النوع كطائرات ورقية، نشاط مسلح، تهديد أمني، خرق، يعني فقد يجري بناء يعني بناء سلم تصعيد تدريجي يسمح لإسرائيل بالقول لاحقا إن غزة هي التي بدأت بخرق التهدئة، وهذا مهم جدا، خصوصا أن وقف إطلاق النار هش، والمسؤول الأعلى في مجلس السلام ميليدينوف حذر بالفعل من الوصول إلى نقطة اللا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار. لكن لماذا الطائرات يعني الورقية تحديدا؟ لأنها تحمل ذاكرة يا هديل، يعني كان في ذاكرة في 2018 إذا ما عدنا بالذاكرة إلى الوراء، يعني استخدمت هذه الطائرات والبالونات الحارقة في احتجاجات غزة وأدت إلى حرائق داخل إسرائيل في تلك الفترة، وبالتالي إسرائيل تستطيع يعني استدعاء الذاكرة وتقديم الطائرات الورقية الحالية باعتبارها عودة إلى نمط سابق من المواجهة. لكن التقارير الحالية تتحدث أيضا عن الطائرات الورقية غير حارقة، يعني تم فحص هذه الأجسام من قبل الجيش ووجدها أنها يعني لا يوجد بها أي مواد متفجرة. يعني هل هذا يعني أن سيتستعد فعلا إلى جولة حرب جديدة؟ يعني في ظني أن الأمور يعني في وقت الحاضر لا أعتقد، يعني حاليا الطبقة الحاكمة في إسرائيل تريد أن تزين، يعني بمعنى هل العودة إلى الحرب في غزة يؤجل الانتخابات الإسرائيلية؟ بتقديري أنه لا أعتقد أنه سيكون تأجيل، وبالتالي ما يهم نتنياهو هو تأجيل الانتخابات. إذا كانت فتح جبهة في غزة سيؤجل الانتخابات ممكن أن يذهب بهذا الاتجاه، لكن يعني السيناريو الأخطر هو أن هذه الطائرات الورقية تتحول يعني إلى ذريعة وليس سبب، وبالتالي إذا حدث عملية عسكرية إسرائيلية واسعة سيكون السؤال هل كانت الطائرات الورقية هي السبب الحقيقي أم أنها كانت الحدث الذي استخدم لتبرير قرار التصعيد؟
1: طب دكتور، يعني من هنا واعذرني على المقاطعة، لكن يعني ما الذي يعنيه اليوم فعلا أن يوجه هذا التحذير خاصة عبر مجلس السلام لقطاع غزة، في حين كما ذكرت وتحدثت بأنه يطلب من إسرائيل أيضا الالتزام بهذه الهدنة؟ هل نحن اليوم بتنا أمام آلية متوازنة فعلا، أم إسرائيل تنجح مجددا في فرض أجندتها الأمنية على هذا الاتفاق؟
2: شوفي هذه حتى يعني المسلم يفهم شو اللي عم بيصير، يعني شو اللي قاعد بيصير بالضبط. اللي بيصير إنه هناك انسجام وتناغم أمريكي وأوروبي إسرائيلي غير معلن، بمعنى آخر أن إدارة الصراع التي كانت في السابق كانت بحاجة إلى وسيط، يعني كل يعني عندما يكون هناك إدارة للصراع يكون هناك وسيط، إذا انسحب الوسيط هو ضمنيا اتفق مع أحد الأطراف على حسم الصراع. ويبدو لي يعني أن إسرائيل يعني أخذت الأضواء كلها من أوروبا ومن أمريكا في حسم الصراع مع الفلسطين، ليس فقط في قطاع غزة أيضا في الضفة الغربية. لاحظي ما الذي يجري، هل نحن نتحدث بلغة أكثر ويعني نتوسع أكثر، يعني هل هناك في الضفة الغربية ما هو فعلا يهدد إسرائيل أو يشكل تهديد لإسرائيل أو يعني يوشك أن يكون كالسابع من أكتوبر، أم أن الإجراء الإسرائيلي في الضفة يدفع السكان للاحتجاج أو للتصعيد؟ وبالتالي أنا بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيل والأوروبيون أعطوا الضوء الأخضر وانسحبوا من كل هذا الملف، هذا يعطي إسرائيل أريحية في الانتقال من إدارة الصراع إلى حسم الصراع كليا مع الفلسطينيين بغض النظر طبعا عن الوسيلة يعني المستخدمة. القضية ليست قضية طائرة ورقية، عندما نتحدث عن طائرة ورقية يعني تريد أن تسبب حرب شاملة، هذا يعني أن إسرائيل تبحث عن أي مبرر مهما كان يعني شكله. يعني أعتقد بالمرحلة المقبلة يمكن يتحدثوا أن بعض شباب غزة أو بعض فتيات غزة بدأنا يعني يتكلم عبر تيك توك مثلا أو عبر السوشيال ميديا وسنشعل الحرب بسبب السوشيال ميديا، أو ممكن أن شاب قد نظر بنظرة إلى قاعدة عسكرية على الخط الأصفر. بالتالي إسرائيل تبحث كما قلت لك تبحث عن أي مبرر، خاصة الطبقة الحاكمة، لأن إسرائيل معني أو نتنياهو تخصيص معني بتأجيل الانتخابات، فهو يبحث عن أي مبرر بأن يشعل الحرب حتى تتأجل الانتخابات لأنه لن يفوز بالانتخابات المقبلة حتى تطلع على الأرض.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور نزار نزال، المحلل السياسي والباحث في قضايا الصراع. وإلى القدس، تهويد للقدس يبدأ من الأسمى، تشديد على الأقصى ومحو باب العمود من هذا المشهد. في القدس المحتلة تتزامن إجراءات إسرائيلية متصاعدة على الأرض مع خطوات تستهدف المشهد التاريخي والهوية العربية للمدينة، فشرطة الاحتلال تعزز انتشارها وحراستها في محيط المسجد الأقصى المبارك بالتوازي مع إزالة الاسم التاريخي باب العمود واستبداله بتسمية البوابة القديمة. للحديث حول أبعد هذه التطورات مباشرة نرحب بك معنا دكتور عبد الله معروف، الباحث في شؤون القدس. اهلا ومرحبا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
3: اهلا وسهلا، مرحبا، يسعد صباحك.
1: تحياتي لك دكتور. عندما تزيل سلطات الاحتلال اليوم اسم باب العمود التاريخي وتستبدل بتسمية جديدة بالتزامن مع تشديد قبضتها الأمنية على المسجد الأقصى المبارك، ماذا يعني ذلك؟
3: يعني مدينة القدس الآن تتعرض لواحدة من أسوأ وأبشع الهجمات الإسرائيلية على هويتها منذ الاحتلال. هذا الكلام ليس جديدا على الاحتلال، لكن الجديد أنه يتناول يعني واحد من أهم عمالقة التاريخ البشري والإسلامي في المدينة المقدسة، وهو باب العمود، اللي هو واحد من أهم شخصية، يعني ملامح شخصية مدينة القدس. الموضوع ليس حديثا، يعني ليس جديدا بالنسبة للاحتلال في المنطقة. يعني بجانب باب العمود مباشرة هناك المغارة المعروفة فلسطينيا باسم مغارة، أو حتى تاريخيا باسم مغارة سليمان،
1: نعم.
3: نسبة طبعا للسلطان سليمان القانوني، لكنه الاحتلال قبل عدة سنوات أزال اللوحة التي كانت تشير إلى مغارة سليمان وترك المكان فارغا لعدة شهور، ثم بعد ذلك أضاف لوحة سماها مغارة صدقياهو، واللي هي تسمية عبرية وتسمية توراتية للموقع. الآن يحاول الاحتلال تكرار التجربة في المعلم الأبرز الذي يظهر شخصية مدخل مدينة القدس الأبرز، اللي هو باب العمود. وللعلم باب العمود ليس المدخل الأبرز فقط لمدينة القدس، هو المدخل الأكبر للحي الإسلامي في المدينة المقدسة. وبالتالي الاحتلال من خلال ذلك يحاول أن يعتدي على هوية وشخصية مدينتنا، ويحاول استكمال تهويد المدينة بالشكل الذي يجعلها في هذه المرحلة، مرحلة الانتخابات الإسرائيلية، غير قابلة للعودة إلى أصولها وطبيعتها بعد زوال الاحتلال إن شاء الله. لكن المبدأ أن الاحتلال واحد، هو احتلال إحلالي يحاول تغيير التاريخ وتزييفه وطبعه بطابع مختلف تماما. القضية لن تتغير بتغيير لوحة، يعني المقدسيون وكل العالم سيبقى دائما يعرف اسم باب العمود باسم باب العمود، لكن المبدأ هنا ليس في نجاح الاحتلال في تغيير الاسم، وإنما في محاولة الاحتلال تغيير الاسم، وهنا الاعتداء الأساسي. وهذا نفس ما كان يفعله المستوطنون في شوارع الضفة الغربية خارج مدينة القدس، عندما نشروا لوحات بنفس اللون، لون البني الذي يشير إلى الأماكن السياحية بين قوسين، وكتبوا عليها جبل الهيكل اللي هو المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي الموضوع هنا يتعلق بالاعتداء نفسه وليس بنتيجة الاعتداء، لأنه نحن لا نخشى على هوية مدينتنا من الضياع بسبب لأن هي في ذاكرتنا موجودة وفي ذاكرة العالم كله، ولكن نخشى من أن تكون هذه العمليات التي يقوم بها الاحتلال هي مقدمة للاعتداء، لتكثيف الاعتداء ليس فقط على الحجر وعلى المسمى، وإنما حتى على البشر في المدينة المقدسة، ومحاولة تفريغ المنطقة من سكانها. وهذا الذي نخشاه، لأنه يأتي متزامنا مع توسيع خطة E1 على سبيل المثال، اللي كانت قد أعلنت قبل عدة أيام، وفي خضم السباق الانتخابي والسعار الانتخابي لدى اليمين المتطرف في إسرائيل. وهذا الذي يعني يشعرنا بالغضب والسخط أكثر، وهو استخدام مدينتنا المقدسة وأماكننا المقدسة وتاريخنا وهويتنا ثقافتنا مجرد سلعة رخيصة في انتخابات ومزايدات انتخابية رخيصة عند الاحتلال الإسرائيلي.
1: وماذا عن تداعيات وخطورة يعني إعلان الشرطة الإسرائيلية اليوم بأنها توظف عناصر لوحدة حراسة المسجد الأقصى المبارك على الفلسطينيين؟
3: نعم، يعني هو أعلن الاحتلال قبل تقريبا 3 أشهر، أعلن الاحتلال طلبه لمجموعة من المستوطنين للانضمام لشرطة الاحتلال. هذا الإعلان عندما نشر في ذلك الوقت نشر بين أركان وأطياف تيار صهيوني الديني، وكان يريد توظيف عدد أكبر من المستوطنين، وأنا أتكلم عن المستوطنين تحديدا، لأنه أصلا شرطة الاحتلال يوم قائد لواء شرطة القدس، وهو أصلا عضو في تيار الصهيونية الدينية. فبالتالي الذي يجري الآن هو إعلان التوظيف عدد أكبر من الشرطة، هو محاولة لكسر التوازن النسبي في المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي التحضير لزيادة عدد المستوطنين في المسجد الأقصى. نحن لا ننسى إنه الاحتلال في نفس الوقت الذي يعلن فيه توظيف عدد من أفراد شرطته من هذه التيارات في المسجد الأقصى، في نفس الوقت يمنع أكثر من نصف عدد الحراس التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية من الوصول إلى أماكن عملهم، بل إنه يعتقل بعضهم، وبعضهم موجود أصلا في الاعتقال الإداري الإداري، وبالتالي عدد الحراس الآن في المسجد الأقصى أصبح يعني مختلا بشكل مذهل وبشكل مرعب. في نفس الوقت زيادة عدد الحراس يعني أن الاحتلال يخطط لإغراق المسجد الأقصى في الفترة القادمة بأعداد هائلة من المستوطنين. هذا الذي نخشاه في الفترة القادمة، لأن الاحتلال يعرف أن مشكلته في المسجد الأقصى تحديدا هي مشكلة العدد، لأن مهما حاول ومهما يعني قام بدعاية فإنه لم يستطع أن يجمع أكثر من 4200 مستوطن في نفس اليوم في المسجد الأقصى، وأغلبهم أصلا كان يدور دخوله إلى المسجد.
1: نعم.
3: طبعا هذا بسبب وجود يعني فتوى حاخامية بعدم جواز دخولهم إلى المسجد الأقصى لاعتبارات دينية محددة يحاولون الآن القفز عليها. فبالتالي الاحتلال يحاول إغراق المسجد وتحويل سلطة الدائرة الأوقاف الإسلامية إلى سلطة شكلية يلغيها تماما مع الزمن، وبعد ذلك يحول الإدارة بالكامل إلى الشرطة الإسرائيلية. وهذا الموضوع ليس سرا، وإنما تعلنه سلطات الاحتلال بكل وضوح.
1: نعم. طب يعني دكتور، الأردن تحديدا اليوم هي صاحب هذه الوصاية على المقدسات في القدس، كيف تقرأ لربما هذا الموقف الأردني من كل هذه التطورات السياسية الإسرائيلية، وأيضا أين يقف المجتمع الدولي أمام ما يحدث في المسجد الأقصى؟
3: يعني أنا سأبدأ من السؤال، من القسم الأخير من السؤال، يعني لا نعول على المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي تجاوز مرحلة المتفرج إلى المتواطئ فيما يتعلق بالمدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، وبالتالي نحن لا نعول على المجتمع الدولي بأي شكل من أشكال للأسف في هذه المدينة. بالنسبة للأردن، نلاحظ أن الأردن تحت ضغط هائل في هذا الموضوع، وهذا واضح من خلال اللجوء الأردن الآن إلى طريقة أو إلى أسلوب نشر البيانات باسم 7 دول على الأقل. في كل مرة نلاحظ أن وزارة الخارجية الأردنية الآن صارت تصدر بيانات مشتركة ضمن 7 دول. هذا الكلام إيش معنى؟ معناه أن الأردن أصبح يشعر أنه لا يريد أن يكون وحيدا في هذه المعركة، وهذا يدل على أن هناك ضغوط. وللعلم هذا الكلام يؤكد بشكل مرة ثم مرة ثم تلو المرة صحة ما ورد في تقرير ميدل إيست مونيتور الذي نشر قبل 8 شهور، والذي أشار إلى وجود قرار أمريكي إسرائيلي قبل إسرائيل أمريكي بإنهاء الدور الأردني في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتسليم المسجد الأقصى إلى إدارة دولية تدخل فيها إسرائيل. طبعا هذه مقدمة، هذا الكلام كل الشواهد على الأرض تدل على صحته، وبالتالي الأردن الآن أصبح يحاول الاحتماء بالوجوه الدبلوماسية العربية والإسلامية من خلال الالتزام الدائم ب إصدار مواقف من خلال 7 أو 8 دول وليس فقط من خلال الأردن. هذا الكلام يعني أننا أمام هجمة دولية على المسجد الأقصى وليس مجرد هجمة إسرائيلية، وهذه للأسف معضودة بشكل كامل بالإدارة الأمريكية الحالية اللي هي أصلا إدارة ذات طابع ديني. وأنا هنا لا أتكلم عن دونالد ترامب، وإنما أتكلم عن المستشارين دونالد ترامب وأركان حكومته، وعلى رأسهم طبعا وزير الحرب بيت هيكز أصلا متدين معروف أنه متطرف دينيا، إضافة إلى وزير الخارجية روبيو وأيضا طبعا المتحدث يعني رئيس الكونغرس. فبالتالي نحن الآن أمام هجمة غير مسبوقة ذات طابع ديني، وهذا الذي يخيفنا فعليا ويجعل مسألة المسجد الأقصى المبارك الآن أمام شعبنا أولا وأمام النظام الرسمي العربي ثانيا يعني أمام محك لا بد من التصرف عنده، لأنه إسرائيل عودتنا أنها إذا شعرت أنه لا يوجد ثمن غالي يمكن أن تدفعه تتحرك بكل قوتها، وإنما إذا شعرت أن هناك ثمن لا تستطيع أن تتحمل وتتوقف مباشرة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الله معروف، الباحث في شؤون القدس. إلى ملفنا الآخر في الضفة الغربية، قرار الاحتلال بإقرار 18 منطقة نفوذ لمستوطنات في الضفة الغربية يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من هذا التوسع الاستيطاني، إذ لا يقتصر الأمر على حدود المستوطنات القائمة بل يمنحها نطاقات أوسع من السيطرة على الأرض المحيطة بها، بما قد يمهد لمشاريع استيطانية وبنى تحتية وتوسع عمراني مستقبلي. للحديث عن الأبعاد القانونية والميدانية لهذا القرار مباشرة أرحب بك معنا أستاذ عيد مرار المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
4: صباحك الكريم لكل مستمعين الكرام.
1: تحياتي لك. عندما تقر اليوم إسرائيل ب 18 منطقة نفوذ جديدة للمستوطنات، ماذا يعني ذلك قانونيا على الأرض؟
4: يعني أختي الكريمة، مناطق النفوذ الاستيطاني في المستوطنات الإسرائيلية هو جزء من التنظيم المكاني للمستوطنات. يعني المستوطنة تبني بثلاث مستويات. المستوى الأول هو المخطط الهيكل الذي يتم عليه البناء العمراني، ومن ثم تحديد المناطق التي تخضع لإدارة مجلس المستوطنة وتسمى منطقة نفوذ المستوطنات، وهذه معظمها تكون أراضي تم مصادرتها مسبقاً، وهي ليست أراضي خاصة، هذا في معظمها. والمستوى الثالث هو المستوى الأمني، بمعنى منطقة أمنية في محيط المستوطنة قد تشمل أراضي خاصة، ولكن الهدف منها حماية وأمن المستوطنة كما يدعون. هذا هو التنظيم الأساسي أو المكاني لكل مستوطنة. أحيانا يتأخر إعلان مناطق النفوذ في مستوطنة دون الأخرى، وأحيانا يكون جزء من التنظيم من بداية العمل في المستوطنة.
1: نعم، طب كيف يرتبط هذا القرار اليوم أستاذ عايد يعني بالبؤر الاستيطانية وحتى بالطرق الجديدة اليوم؟ هل هناك مخطط متكامل اليوم لخلق وتواصل جغرافي ما بين كل هذه المستوطنات الإسرائيلية على حساب التواصل بين البلدات والقرى الفلسطينية؟
4: نعم بالتأكيد أختي الكريمة، كل عمل استيطاني أو كل مشروع استيطاني يهدف إلى هدفين أساسيين. الهدف الأول تصعيب الحياة على الفلسطينيين وتعجيز عن الفلسطيني عن بناء مستقبله أو بناء واقعه السلس والسهل من خلال التواصل الجغرافي ومن خلال يعني الوصول إلى أرزاقه وإلى مجاله الحيوي في برائر الضفة الغربية، وكذلك يعني إشعاره بأن لا مستقبل له على هذه الأرض من خلال كل هذه الجرائم. والمستوى الثاني هو إغراء المستوطن وتشجيعه على القدوم للسكن في أراضي الضفة الغربية من خلال مشاريع استيطانية رخيصة زهيدة وآمنة، ويعني في أماكن جغرافية ذات هواء عليل، يعني مناظر خلابة كما تعودنا على أن نرى المستوطنات في قمم جبال الضفة الغربية. هذا هو الأهداف الاستيطانية أو الأسلوب في بناء كل عمل استيطاني، حتى مهما كان هذا العمل كبير أو صغير له هذان الهدفان.
1: نعم، أيضا أستاذ عايد، يعني عندما أعلنت إسرائيل بالأمس بهدف إنشاء منطقة عازلة حول مستوطنة يصادر الاحتلال نحو 15 دنما من أراضي البيرة، يعني هذا التصريح الجديد، ما الذي يعني ذلك لمستقبل الأراضي الفلسطينية وخاصة المحيطة بالبيرة؟
4: نعم أختي الكريمة، الوصول إلى الأراضي الفلسطينية أو السيطرة على الأراضي الفلسطينية قد عدة أبعاد. أحيانا يستخدم القانون الأراضي العثماني أو كما يدعون أنه حسب قانون الأراضي العثماني يتم مصادرة الأراضي الغير مفتلحة والغير مسجلة. إذا عجزوا عن إيجاد هذه الثغرة يمكن أن يضعوا اليد على أي قطعة أرض حتى لو كانت مسجلة وحتى لو كانت مفتلحة لأغراض عسكرية، ولكن بأسلوب مختلف. أحيانا يضطرون للاستملاك إذا ما أرادوا بناء مشروع استيطاني للجمهور كما يدعون، مثلا إذا أرادوا بناء مدرسة أو مستشفى أو شارع يضطرون أو يذهبون إلى أسلوب الاستملاك، أحيانا فرض محميات طبيعية. هناك أساليب متعددة الهدف منها الوصول إلى الأرض الفلسطينية بأساليب يقننونها أو يلون عنق القانون ليتلائم مع أهدافهم الاستيطانية. أحيانا يدعون أن هذا القانون يستند إلى قانون أردني أو قانون عثماني أو قانون إنجليزي، ولكن كل هذه القوانين التي يعني أنت تعلمين أختي الكريمة أن الاحتلال يحضر عليه أن يطبق قوانين الدولة المحتلة على الأراضي الخاضعة للاحتلال، وإنما يجب تطبيق قوانين ما كان مطبق من قوانين قبل الاحتلال. ولذلك معظم إجراءاتهم العسكرية يدعون أنها تنطلق أو يعني هي تبنى حسب ما كان مطبق من قوانين، ولكن تلوى عنق هذه القوانين لتلائم لها أهدافهم الاستيطانية.
1: وأيضا أستاذ عايد، يعني في ظل تعهد نتنياهو بالأمس بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وأيضا بعد حديثه عن موجة هجرة إسرائيلية كبيرة، ماذا تعكس هذه التصريحات؟
4: يعني أختي الكريمة، منذ بداية الاحتلال، أنت تعلمين أن الاحتلال الإسرائيلي في عام، أو الاستيطان الإسرائيلي، أو عدد السكان الذين عاشوا في فلسطين بعد حرب عام 1967 كانت نسبتهم أكثر من 64%، ولم تتعدى نسبة الفلسطينيين آنذاك 36%. الآن رغم كل حملات استقطاب المستوطنين، هذه حملات متكررة ودائمة، ولا يعني يوفرون أي جهد لاستقدام المستوطنين، حتى الذين ليسوا يهودا وإنما يهودونهم ويستجلبونهم من كل أنحاء العالم ليعيشوا على هذه الأرض. ولكن رغم كل هذه الحملات، الفلسطينيين هم الأغلبية، الآن باتوا الأغلبية رغم كل حملات التضييق على الفلسطينيين وكل حملات إغراء المستوطنين لاستجلابهم من كل أنحاء العالم. الفلسطيني هو في تزايد بسبب انتمائه وارتباطه بهذه الأرض، وهذا شيء من معدنه لا يستغرب، هذا هو أسلوب الاستيطان والاحتلال منذ بدايته. صحيح أنه في زمن نتنياهو، في زمن اليمين المتطرف، يعني يتصارع ويتعمق، ولكنه كأسلوب استراتيجي بدأ منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين في بداية القرن العشرين.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ عيد مرير، المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدارة والاستيطان. بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء إسلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هديل أبو زينة، في أمان الله.
0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا، وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة، بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: العشرة، خف بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة، العشرة، كل سبت 10 صباحا على راية اف ام وراية تي في. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: صباحكم بكل الخير، مرحبا وأهلا بمستمعينا الأعزاء الذين يتابعون أثيرنا في هذه الأثناء أينما تواجدتم، على الطرقات، في المنازل، في أماكن العمل. أتمنى لكم رحلة ممتعة ويوما جيدا فيه كل المفاجآت اللطيفة. معكم أوراق الصحافة ومجموعة أخرى من الأخبار على شكل عناوين مقتضبة، كل من فاته معرفة أخبار وتطورات الساعات 24 الفائتة. أدعوك للبقاء معنا على مدار الدقائق القادمة برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
7: أكبر وأوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين. نرحب بكم من جديد في صبيحة اليوم الخميس 27 من آب 2026. الأخبار المتفرقة، تحليلات وافتتاحيات وما تكشفه الصحف الدولية في أوراق الصحافة لهذا الصباح. مع استمرار حصار المستوطنين وجيش الاحتلال للمنازل الثلاثة في منطقة رأس العين في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 19 على التوالي، جيش الاحتلال ينصب أمس بوابة حديدية على الطريق الوحيد المؤدي إلى هذه المنازل، ما يعني أنه تم عزلها عن محيطها. سلطات الاحتلال تواصل تغيير أسماء الشوارع والمعالم والأماكن التاريخية في القدس المحتلة بهدف طمس أسمائها المتوارثة عربيا وفرض مسميات عبرية. محافظة القدس قالت إنه تم تركيب لافتة جديدة تحمل تسمية البوابة القديمة بالتزامن مع إزالة لافتات تحمل اسم باب العمود. هجمات واعتداءات مستمرة، المستوطنون يسرقون أمس المياه من الخط الرئيسي المزود لقرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اعتدى آخرون على خطوط ناقلة للمياه جنوب شرق طوباس، ومجموعات أخرى من المستوطنين شنت هجمات أخرى، منها طردت رعاة أغنام وسرقت معدات زراعية في مسافر يطا. مجلس مستوطنة أورانيت المقامة على أراضي الغربية لبلدة عزون عتمي جنوب قلقيلية تعلن مخططا يتضمن تعديل وتوسيع حدود المستوطنة باتجاه الشمال في خطوة تهدد بالاستيلاء على نحو 200 دنم من الأراضي الواقعة خارج جدار الفصل العنصري. بنيامين نتنياهو يتفاخر أمس بمصادقة حكومته على 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وقال لقادة المستوطنين إنهم يمهدون لهجرة كبيرة قادمة. مختصون في العلوم البيئية يحذرون من تزايد خطر الأفاعي والعقارب في محيط خيام النازحين في قطاع غزة بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية، بالإضافة إلى تدمير الأراضي الزراعية، وهو الأمر الذي أحدث اختلالا بيئيا دفع هذه الكائنات إلى الاقتراب من خيام النزوح ومن المواطنين. الممثل الأعلى لما يسمى مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يحذر من ما وصفها بنقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال إنه لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى وإنه لن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها ولا إدارة لنشرها ولا شيء على الأرض لإعادة بنائه إذا فشل الاتفاق. مصدر فلسطيني مطلع يقول لصحيفة القدس العربي اللندنية إن أيا من فصائل منظمة التحرير لم تحسم حتى الآن دخولها في ائتلافات انتخابية للانتخابات التشريعية القادمة، وإن المشاورات لا تزال جارية متوقعا أن تظهر خارطة تحالفات مع اقتراب موعد الترشح للانتخابات الشهر القادم. الترجيحات تشير إلى احتمالية تشكيل ثلاثة قوائم، واحدة لفتح وأخرى للوسط وثالثة لليسار. الجبهة الشعبية بدورها كشفت عن طرح رؤية وطنية شاملة كي تكون مرجعية أخلاقية وسياسية لأي حوار وطني بعيدا عن الحسابات الفئوية والحصص. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على مجموعة باليستاين أكشن التي تأسست في بريطانيا قبل 6 سنوات وقامت بإدراجها على قائمة الإرهاب العالمي. توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تؤكد عدم وجود أي مبرر لفرض عقوبات أمريكية عليها وعلى المحكمة، مطالبة حكومة بلادها اليابان بالعمل مع واشنطن لتفادي المزيد من التوترات المتصاعدة. بنك إسرائيل المركزي يكشف عن أن تكلفة الحروب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر تجاوزت نحو 450 مليار شيكل، فيما أضافت حكومة تل أبيب 40 مليار شيكل لموازنة ما تسمى بالدفاع لتغطية النفقات العسكرية المتزايدة. بنك إسرائيل يشير إلى أن عجز الموازنة الإسرائيلية قد يرتفع لنحو 6% مع نهاية هذا العام. بلدية الخليل لا تطلق حملة لتشجيع المواطنين على ترخيص الأبنية لا سيما في المناطق المحاذية للنشاطات الاستيطانية. كندا تلغي تأشيرة دخول نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس المتطرف أريه كينغ إلى أراضيها بسبب أنشطته المتطرفة والاستيطانية. نواصل معكم في أوراق الصحافة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. أرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن محاولات تركيا للتمركز في محيط مطار أبو الظهور العسكري في مدينة إدلب شمال سوريا أحبطت عقب هجوم إسرائيلي استهدف المنطقة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدوره نشر رسالة عبر منصات التواصل الاجتماعي قال فيها إن من يعتقد أنه يستطيع إيقاف تركيا بالاستفزازات والمؤامرات سيصاب بخيبة أمل، وهو التصريح الذي ركزت عليه المصادر الإعلامية العبرية في اليومين الفائتين. صحيفة معرف العبرية تفيد بأن ظهور أحزاب يمينية جديدة يشكل مشكلة ومعضلة لبنيامين نتنياهو الذي يأمل الفوز بالانتخابات القادمة، أو على الأقل يأمل بمنع المعارضة الإسرائيلية من تشكيل حكومة تل أبيب المقبلة. وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي يعقدون اليوم اجتماعا استثنائيا في مدينة جدة السعودية من أجل انتخاب أمين عام جديد للمنظمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على أن المواجهة الأمريكية مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، زاعما أن إيران تعاني من تضخم هائل سيقود إلى انهيار اقتصادها. إيران تهدد باستهداف السفن الأمريكية المخصصة لكشف الألغام إذا دخلت مضيق هرمز بعد تهديد ترامب بتفجير أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة في الممر الحيوي، كما أعلن أن البحرية الأمريكية أزالت كل الألغام التي كانت موجودة في المضيق سابقا. صحيفة الجارديان البريطانية تقول إن هناك دعوات داخلية انطلقت في إيران وحوارات من أجل وقف الحرب قبل أن يفقد مضيق هرمز أهميته، ووسط تحضير دول الخليج للبحث عن طريق بديل عن المضيق المهم لحركة الطاقة العالمية. الحرس الثوري الإيراني يعلن أمس التوصل إلى اتفاق مع عمان بشأن حصة كل من البلدين من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته، مؤكدا أن المضيق تحت سيطرة إيران ولا توجد أي سفينة عسكرية لأمريكا داخل مياه الخليج. الحرس الثوري شدد على أنه إذا لم تقبل واشنطن شروط طهران فإن المضيق لن يفتح تحت أي ظرف. مجلة إيكونوميست الأمريكية تقول إن الحوثيين في اليمن أصبحوا أخطر حلفاء إيران، حيث يستهدفون السفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر إضافة للموانئ والمطارات ومصافي النفط. وترى إيكونوميست أن هجمات الحوثيين تهدف لتحقيق هدفين: الأول ابتزاز الرياض لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية اليمنيين ورفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية والبحرية، أما الثاني فهو أخذ زمام المبادرة، فلو كان السعوديون وحلفائهم يخططون لهجوم على الحوثيين فإن الجماعة سبقتهم إلى ذلك. السعودية أكدت لإدارة ترامب مجددا أن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لن يتم من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في موقف قد يعرقل مساعي الرئيس الأمريكي لربط الاتفاق النووي المدني السعودي بالتطبيع مع إسرائيل. هذا ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي أشارت إلى أن ترامب كان قد أحال الاتفاق النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة، لكنه اشترط عدم دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد انضمام الرياض إلى اتفاقيات التطبيع. تقارير إعلامية أمريكية تكشف عن أن الهجمات الإيرانية خلال الحرب تسببت في أضرار بمليارات الدولارات لمنشآت ومعدات استخباراتية أمريكية في الشرق الأوسط. في عقب التقارير التي أفادت بإحراز تقدم في المحادثات بين إيران وواشنطن بواسطة عمان، أسعار النفط العالمية تسجل أمس انخفاضا كبيرا بأكثر من دولارين لليل برميل، ووصلت لأدنى مستوى لها في أسبوعين عند 86 دولارا. الولايات المتحدة تعلن عن مكافأة تصل إلى 8 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تحديد هوية أو القبض على ثناء الله غفاري زعيم تنظيم داعش في ولاية خراسان. أنتوني سكراموتشي المدير السابق للاتصالات في البيت الأبيض يقول إنه أو إن دونالد ترامب يستخدم مستحضرات تسمير برتقالية اللون ساخرا من مظهره من دون مكياج ومشبها إياه بعلبة سبام مفتوحة. الاتحاد السوري لكرة القدم يعلن عن تعديلات جديدة على ضوابط التعاقد مع اللاعبين المحترفين الأجانب تضمنت استثناء خاصا للفلسطينيين، إذ سيعامل اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب السوري فيما يتعلق بعمليات القيد والتسجيل في الدوري الممتاز، وبالتالي لن يحتسب ضمن العدد الأقصى المسموح به من اللاعبين الأجانب لكل نادي. مع عودة التصعيد العسكري في اليمن وانهيار النظام الصحي، منظمة Human Rights Watch تعلن عن تفاقم الجوع وتراجع قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى ملايين المحتاجين في اليمن. مقتل ما لا يقل عن 95 شخصا وفقدان مئات آخرين بينهم 384 سائحا أجنبيا في فيضانات وانهيارات طينية واسعة ضربت أمس مناطق في شمال نيبال وعلى الحدود مع التبت، تسببت بأضرار أيضا واسعة وانقطاعات للطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تنشر مقالا لكبير مراسلي البيت الأبيض بيتر بيكر قال فيه إن أسلوب دونالد ترامب أصبح سيناريو مألوف يتكرر، فهو يطرح مطالبه وحين لا يلبي الطرف الآخر رغباته يلجأ إلى التصعيد مطلقا تهديدات رنانة بفرض العقوبات المدمرة فيرضخ الطرف الآخر في النهاية. لكن يبدو أن مارك كارني رئيس وزراء كندا لم يقرأ هذا السيناريو، فقد رفض الرضوخ لإنذارات ترامب التجارية حتى وإن كان الثمن مواجهة رسوم جمركية انتقامية، ما أدى لتغيير مسار السردية السائدة حول ولاية الرئيس الأمريكي الثانية بدلا من الاستسلام، يختبر كارني ما إذا كان التحدي استراتيجية مجدية في مواجهة ترامب. ويعلق بيكر بالقول إن عهد الاستسلام الذي ساد بعودة ترامب إلى السلطة بدأ على ما يبدو بالأفول، إذ يظهر قادة ومؤسسات في العالم في بعض الحالات على الأقل استعدادا أقل للإنصياع لإدارة ترامب ويرغبون بتحديه والوقوف في وجهه. ترامب ربما لا يزال قادرا على تحديد النقاش العالمي بتغريدة، لكن التحدي لإهاناته وأوامره بدأ بالظهور كما يقول بيتر بيكر في نيويورك تايمز. أخيرا أتابع معكم مستمعينا ما قالته الأرصاد الجوية الإسرائيلية بتوقعاتها بأن تشهد المنطقة اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري تغييرا حادا في حالة الطقس، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة واستثنائية بالنسبة لهذا الوقت من العام مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق وتساقط البرد، وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات وتعطل حركة المرور، في الحديث طبعا هنا عن المدن الساحلية وتحديدا خلال ساعات الليل بين السبت والأحد. توقعات الأرصاد الجوية الإسرائيلية بهطول نحو 20 إلى 30 مليمترا من الأمطار خلال فترة زمنية قصيرة على مناطق الساحل تحديدا، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول والفيضانات. عند هذا الحد أصل إلى الختام، شكرا جزيلا لكل من تابعنا واستمع إلينا، نلقاكم بإذنه تعالى مطلع الأسبوع القادم على خير. تابعونا على مدار الساعة، فهناك الكثير من البرامج والوقفات الإخبارية التي تمتعكم وتجعلكم قادرين على معرفة كل التطورات الجديدة. شكرا للبنك الإسلامي الفلسطيني الذي يمارس الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية داخل فلسطين. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، ودمتم بخير.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
9: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: ريم. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: Raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: تتجه دول وسط أوروبا إلى تعزيز علاقاتها الاستثمارية مع الصين لتعويض جانب من تباطؤ الاقتصاد الألماني الذي شكل لعقود محركا رئيسيا لنمو الصناعي في المنطقة، في تحول يعكس إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية داخل أوروبا حسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وكانت ألمانيا مصدرا رئيسيا للاستثمارات الصناعية في دول أوروبا الوسطى مثل سلوفاكيا وبولندا والمجر وتشيك منذ التسعينيات، وساعدت شركاتها وفي مقدمتها فولكسفاجن على دمج هذه الاقتصادات في سلاسل التصنيع الأوروبية، إلا أن الأمر بات أسوأ في السنوات الأخيرة. افتتحت تنزانيا قبل أيام مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي الذي نفذه تحالف الشركتين مصريتين على مدى 5 سنوات في أحد أكبر مشروعات البنية التحتية للطاقة في البلاد، وبقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار. تبلغ القدرة الإنتاجية لهذا السد نحو 2115 ميجا وات، بما يساهم في تلبية احتياجات تنزانيا المتزايدة من الكهرباء وتنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر الفيضانات.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: طبعا صباحكم بكل الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. جيش الاحتلال يعزل المنازل الثلاثة المحاصرة في بلدة قصرى بنابلس منذ 19 يوما بنصبه بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. الإعلان عن مخطط لتوسيع مستوطنة أورانيت المقامة على أراضي عزون عتمي جنوب قلقيلية، ما يهدد بالاستيلاء على نحو 200 دنم من الأراضي الواقعة خارج الجدار العنصري. صحيفة هارس العبرية تكشف عن أن 5 ميليشيات مسلحة مدعومة من الاحتلال تنشط في 6 مواقع داخل قطاع غزة، ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق المواطنين، شملت إطلاق النار عليهم وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق بيوتهم. مختصون في علم البيئة يحذرون من تزايد خطر الأفاعي والعقارب في محيط خيام النازحين في قطاع غزة بسبب الدمار الواسع وتدمير الأراضي الزراعية. الممثل الأعلى لما يسمى مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يحذر مما وصفها بنقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار في غزة. صحيفة القدس العربي اللندنية تقول إن أياً من فصائل منظمة التحرير لم يحسم حتى الآن دخوله في ائتلافات انتخابية، وتؤكد أن المشاورات لا تزال جارية. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مجموعة باليستاين أكشن وتدرجها على قائمة الإرهاب العالمي. توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تؤكد عدم وجود أي مبرر للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها. بنك إسرائيل المركزي يكشف عن أن كلفة الحروب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر تجاوزت نحو 450 مليار شيكل، متوقعا ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية لنحو 6% مع نهاية هذا العام. كندا تلغي تأشيرة دخول نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس المتطرف أريا كينغ إلى أراضيها بسبب أنشطته المتطرفة والاستيطانية. مصادر عبرية تؤكد قلق بنيامين نتنياهو من ظهور أحزاب يمينية جديدة، الأمر الذي يشكل معضلة له في الانتخابات القادمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المواجهة الأمريكية مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، وإيران تهدد باستهداف السفن الأمريكية لكشف الألغام إذا دخلت مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن أمس التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق لن يفتح إلا إذا قبلت الولايات المتحدة شروط طهران. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف عن أن السعودية أكدت لإدارة ترامب مجددا أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يتم من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة. الإعلام الأمريكي يكشف عن أن الهجمات الإيرانية تسببت بأضرار بمليارات الدولارات لمنشآت ومعدات استخباراتية أمريكية في المنطقة. انخفاض بأسعار النفط العالمية أمس بأكثر من دولارين للبرميل لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين. Human Rights Watch تعلن عن تفاقم الجوع وتراجع قدرة المنظمات الإنسانية عن الوصول إلى ملايين المحتاجين والجوع في اليمن. قتلوا نحو 100 شخص وفقدان 100 آخرين في الفيضانات والانهيارات الطينية الواسعة التي ضربت أمس مناطق في شمال نيبال. أخيرا الأرصاد الجوية الإسرائيلية تتوقع أن تشهد المنطقة في الأيام المقبلة تغيرا حادا في حالة الطقس، مع توقعاتها بهطول أمطار غزيرة واستثنائية وسط تحذيرات من تشكل فيضانات في المناطق الساحلية. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد.
11: أريد. طور عالمك.

0: صباح الخير. اليوم الخميس 27 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. كالعادة وبمعيتكم نصبح على الزملاء، وبداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: ويسعد صباحك. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

0: صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر على الفيسبوك على صفحة برنامج مع الناس. صباح الخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. امبارح من جلسة الحكومة على المنصة في ملتقى لمة صحافة، امبارح كان في أكثر من حديث وأكثر من كتب عن هذا الموضوع، وخصوصا فيما يتعلق في وزارتي الصحة والمالية. طبعا كان على المنصة وزيري المالية والتخطيط ستيفان سلامة ووزير الصحة الدكتور ماجد أبو رمضان. يعني من متابعتنا شو قالوا؟ شو قالوا؟
1: تعرف تقول قمشني فيش يا نفسي؟
0: يعني مش كثير بعيد، بشبه. وزير المالية قال لن نسمح للأزمة المالية أن تتحول إلى هزيمة معنوية، وإرادتنا بحماية مؤسساتنا الوطنية ثابتة حتى لو انتهت حلول الأرض. كلام جميل. وزير المالية قال الحكومة الفلسطينية تدفع فوائد للبنوك ما لا يقل عن 800 مليون شيكل سنويا. والله 800 مليون شيكل سنويا، هذول الفوائد. طبعا هذول للمديونية اللي عليها فوائد، وفي عنا مديونية فيش عليها فوائد، يعني فوائدها صفرية، زي اللي أخذوها من الصناديق المختلفة، هيئة التقاعد، موردين والقطاع الخاص. يعني بحسبة عرب تدفع المالية العامة أكثر من 2.19 مليون شيكل فوائد كل يوم، بحسبة أكثر شوي 91 ألف شيكل في الساعة فوائد،
2: كله مشفر مشان اليورو.
0: ما شايفين يورو ولا دولار إلا في الديون طبعا. ويصل إجمالي الدين والالتزامات الحكومية بما فيها المتأخرات ومستحقات الموظفين وغيرها إلى حوالي 17.4 مليار دولار. يعني 130% من الناتج المحلي الإجمالي. وعشان تعرفوا إنه والملفت إنه 50% من هذه الالتزامات عبارة عن مستحقات للموظفين العموميين ولهيئة التقاعد الفلسطينية. يعني 50% من هاي الديون إلكم. بعرفش كيف رح تاخدوها.
3: بس كلنا جنود لهذا الوطن المعطاء.
0: طبعا. أما وزير الصحة أبو رمضان فقال إيش الصراحة خلاني أوقف عنده شوي بعد الحديث عن موضوع الأزمة في قطاع الصحة في البلد. قال عندنا في وزارة الصحة أكثر من حدا بيعطي معلومات وبيصرح للإعلام، صدمني. وزير الصحة أبو رمضان،
4: في رمضان بيجي في الصيف وفي رمضان بيجي في الشتاء.
0: شو قال؟ قال إنه إحنا عندنا مين يعطي معلومات للإعلام، والصراحة إحنا في برنامج مع الناس صارنا أكثر من 4 شهور بنحاول نأخذ معلومة من وزارة الصحة، وخصوصا عن موضوع نقص الأدوية. وإحنا يا جماعة الخير قابلين أي حدا من الوزارة يرد علينا مع حفظ الألقاب والاحترام لكل الناس. وعلى فكرة يعني الغريب في الموضوع إنه إحنا كمان مع الوزارة، إحنا بنقول إنه في مشكلة للناس ومشكلة للوزارة إنها مش قادرة توفر للناس الخدمات الصحية أو جزء منها الأدوية بسبب الأزمة المالية.

وما بين التصريحات وما بين الواقع. احنا معكم للتاسعة. بدون ديون. ونذكركم بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3.

0: وكمان رسائلكم على تطبيق واتساب على 00970 5942 4212. ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
1: صباح الخيرات.
0: الله يسعد صباحك. حي الله.
1: صباح لطاك الرائع المحترمين وصباح خاص لسلام الأطرش الغالي.
0: يسعد صباحك يا عزام إذا ما خانت نجديني.
1: نهاية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله يا رب.
0: يا حي الله. كيفك أبو هاني؟
1: الله يسلم عمرك. الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: الله يسلمك.
0: الله يسلم. سلم عليك.
1: سلمنا عليه أحلى سلام. ملك سلام.
0: تفضل يا عزام.
1: الله يزيد فضلك. الحوادث يا أخوي أبو تيم أنا بعطيكم فيديو لا تتوقف لا بالليل ولا بالنهار عندنا عم بترك على عبتو. إلى متى يا أخوي أبو تيم؟ لو أنت
0: يعني شو قصتكم في هالدوار؟ ما للبلدية مش هادة تحط المطب؟
1: مش عارف هاي الفيديو وديت عند فادي. يا ريت يا أخوي فادي توديه إذا حالك مش عارف شو بصير هذا كاعد يا زلمي. شو طالبين منهم احنا يا زلمي؟ يعني تصير مصيبه عندنا هناك احسن يعني
0: لا سمح الله. مش ناقصنا مصايب يا ابو هاني.
1: هاي بنقول فيه. طب احنا قاعدين من كلكم يا عم. المنطقه خطره. هاي مفترق خطر. فيش في ناس مستهترين بالمنطقه
0: يعني. يا ابو هادي وانت معنا وانت معنا على التلفون. شكرا فادي. سلم ايديك. كيف فادي؟ على الشاشه شايفين حادث سير عند دوار عبده في منطقه طول كريم. هذا الدوار اللي من اصلا من البلديه الاولى قبل ما تيجي البلديه الجديده وكان في قرار بوضع مطب في هاي المنطقة. وهي صور الفيديو منشوف من حادث سير على هذا الدوار. تضرب هذه
1: يعني لو انت اخويا بتطيب. انا هاي كل حادث بيصير عندنا بودي لكم اياه. يعني كديش كم حادث صار. كثير حوادث بتصير كعادي بالليل بالنهار. في مستهترين يا عمي يعملوا دوار يعملوا مطبات. انا بحمل كامل المسؤوليه البلدية. انت كيف تعمل لي مفترق خطير هالكذب وواسع كبير جدا بشارع فرعي؟ لمين عامل هذا المفترق الكذب؟ لمين؟
0: نعم نعم.
1: شوف المفترق باكبره. لمين عامل لي اياه؟
0: شوف ابو هاني احنا بدنا شوارع وسيعه وبدنا مفارق وسيعه لا شك يعني. بس يعني في نفس الوقت احنا عشان نضمن سرعه محدده في الشوارع الفرعيه هاي يعني بلزم يكون في مطب وخاصه انها منطقه سكنيه.
1: طب اخويا ابو تيم ما في ناس مستهترك قاعد لا بحترم اشاره ولا بحترم قانون ولا
0: ما هو عشان هيك بقول بلزم مطب يعني.
1: احنا لازم نعالجهم. لما صار واحد ما تمرض مش بروح بيعالج حاله؟
0: نعم صحيح.
1: طيب ليش هاي في عندنا هون مصيبه عندك قاعد بالكوارث قاعد بصير يوم.
0: والله للتذكير ابو هاني للتذكير انت بالتواصل مع البلديه سابقا كان في قرار بوضع مطب في هاي المنطقه صحيح؟
1: من ايام الرئيس السابق وكان موافق على المطب وكان اول على فكره كان موجود مطبات بلاستيكيه موجوده ذابت راحت من الشمس من تقلبات الجو من السيارات ذابت راحت. رجعوا هالمطبات اللي كانت موجوده يا عمي ليش هيك؟ لو انت
0: نعم نعم نعم ان شاء الله. ولا يهمك ابو هاني يسعد صباحك يا رب وان شاء الله نهايه اسبوع سعيده عليك وعلى كل المستمعين ومشاهدينا ومتابعينا. يسعد صباحك ابو هاني. ولا يهمك ان شاء الله احنا اليوم رح نتواصل مع بلدية طول كرم ان شاء الله. ولا يهمك.

0: الله يعافينا من صندوق النقد. لو عندي نيل. وابو طارق سعد صباحك ابو طارق الطريفي بقول صباح الخير لراي والعاملين. وبالنسبه لشارع المصايف خلف فندق البيست ايسترن الى متى يا بلديه البيره سينتهي العمل في الشارع وشكرا لكم. مين يزرع لنا غير صندوق. وهنا الحديث عن منطقه المصايف والسلاميه. كان امحي زيد واعيش بكرامه مرفوع الهامه وعبد خصيب. والله يا عبد موضوعك شائك لأنه مش فردي, هو موضوع جماعي, وكل الحالات اللي مشابهة لحالتكم أو الحالة اللي بعت لي إياها هي في انتظار حل, والحل يعني إن شاء الله بكون فيه قريبا, بس راح أتواصل معك على الخاص إن شاء الله ونخبرك شو الموضوع. المكسورة يا جايب لبن العصفورة مين يسكرولنا غير صندوق. ومن جنين وصلتنا شكوى من مواطن من جنين محمود جوهري. ومحمود رح يكون معنا على الخط. ألو صباح الخير محمود.
1: صباح الورد والياسمين اخويا بالتايم. الله يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. محمود تواصل معنا من يومين وعنده قضيه بحب يحكي فيها, ومحمود معنا اليوم على الهواء مباشره لنسمع احنا وياكم قضيه محمود من جنين. تفضل اخوي محمود.
1: الله يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك.
1: الله يبارك فيك اخويا بالتايم. انا شخص كفيف مستاجر كشك بسوق الامل من بلديه جنين.
0: نعم. من ذوي الاعاقه البصريه اخو محمود.
1: صحيح.
0: نعم.
1: ببيع بالكشك محارم وبلاستيكيات وشوية نصريات.
0: نعم.
1: ولأجل الصدفة اللي جار كفيف البصر أيضا ببيع نفس البضاعة نفس الأصناف تماما.
0: نعم.
1: فصار عندي وعنده مشكلة واحدة.
0: محمود أخوي محمود, يعني أنت وجارك برضو جارك كفيف.
1: صحيح.
0: وأنتو بسطتين جنب بعض متلاصقات.
1: صحيح.
0: نعم.
1: تماما.
0: تفضل.
1: هلا الناس الزبائن بيجوا باخذوا البضاعه من عندي وبروحوا بيدفعوا له والعكس صحيح.
0: نعم.
1: اضافه لهيك لما انا كوني شخص مش شايف بتنكب البضاعه مني بتوع عن جاري ما بعرف بضاعتي من بضاعته.
0: صحيح.
1: فارتقينا انه نحط فاصل بين كشكي وكشكو.
0: نعم.
1: على الرصيف اللي الناس تميز انه هذا كشك وهذا كشك مختلف, واللي بحال وقعت بضاعه اميز انه هاي بضاعتي وهو يميز انه هاي بضاعته. وبرضه مشان نضبط موضوع السرقة لأنه للأسف الشديد إحنا كونا اثنين مش شايفين يتعرض للسرقة, يعني الدنيا ما خليت.
0: لا حول الله يا ربي. تخلاش.
1: تخلاش.
0: نعم.
1: يعني أنا شهريا بمر علي من 70 إلى 120 شيكل عشرات مزبرة.
0: لا حول الله يا ربي.
1: إضافة اللي بيعطوني ناس كتير مصاري سواء 20 أو 50 بتكون إنه إما جاء عليها حبر, المهم إنها بتكون تالفة.
0: نعم نعم.
1: يعني الواحد مش بلح صراحة. المهم هلا القاطع هذا حطيناه مشان السبب اللي ذكرته. بتفاجئ انه اول يوم دوام لبلدية جنين بعد عيد الاضحى وبعد اكثر من تقريب السنه من وجود القاطع بيجي بيشولوه بدون انذار مسبق وبكسروا لي المدرج اللي موجود له من 4 سنين على باب الكشك وبخربوا لي البلاط اللي موجود دون سابق انذار ودون ابداء اي سبب. لما بتواصل معهم بيحكوا لي هذا حاجب الرؤيه. بعد اكثر من سنه بيكتشفوا انه حاجب الرؤية على الرغم انه القاطع هاد في زيه كتير ناس عاملين وعاملين اكتر منه بس للاسف الشديد ما حداش حكي معهم.
0: طب يعني تم ازالة
1: حالي فقط.
0: نعم. تم ازالة القاطع اللي موجود عندك بينك وبين جارك. في المقابل هل قاموا بازالة القواطع الاخرى او اي لا. تعديات اخرى على الشارع عند بسطات اخرى؟
1: ابدا ما حكوا ولا مع اي حدا اللي معي انا وما زالت المخالفات قائمة. ولو أي حدا يروح يسوي الأمل بجنين بشوف كشاك كتير مفتوحة على بعض وماكلين الرصيف من الجهتين, ناس حاطين أواطع ألمنيوم وأزاز وحاطين بواب على الرصيف ما حدا حكى معهم. لسه من فترة بسيطة في كشك فتح جديد وحط قاطع زجاجة على عرض الرصيف كامل على الرغم أنه زجاجة خطر أي واحد بضغر فيه ممكن يشوه هذا إذا تكسر
0: بوش. نعم صحيح.
1: ما حدا حكى معه.
0: طب الضرر وقع عندك وعند جارك ولا بس عندك؟
1: لا عندي وعن جار احنا اثنين متضررين.
0: نعم نعم. طيب حاولت تحكي مع البلدية يعني بداية
1: الخنة؟ انا بالبداية تواصلت مع مدير السوق. اجا مدير السوق واجا عضو المجلس البلدي اللي مسؤول عن السوق واثنين كانوا سلبيين جدا ما تعاونوا معي عفوا نهائيا. كان ردهم سلبي انه هذا القاطع حاجب الرؤية. بعدين رحت لرئيس بلدية جنين على المكتب وحكى لي راح ابعت لك جماعه السوء يحلوا المشكله. بعت لي شخصين معروفين باسمائهم واسمائهم وصلتهم لمدير السوء ولمدير القسم ولرئيس البلديه. الشخصين هذول اجوا عندي اتهجموا علي، صيحوا علي، استنكروا جدا اني انا رحت لرئيس البلديه، وحكوا لي حرفيا ان رئيس البلديه برجع لك القاطع، راح نصور القاطع وننشر انه رئيس البلديه فاسد.
0: ولو
1: الامر الامر الثاني، واحد منهم بقول له انا رئيس البلديه حكى لي راح احل لك المشكله، بقول له يا ابن الحلال طب اطلع هاي الكل مخالف، ايش معنى انا؟ قال لي بدي امر الطريق من نص كشكك واللي بدك يعمله وما تطلعش غيرك ومالكيش دخل بغيرك. حرفيا هذا اللي صار.
0: اخوي محمود
1: كان عندي اخوي احمد في شغله مهمه.
0: تفضل تفضل.
1: كان عندي ابني عمره 8 سنوات. ابني لما شافهم بتهجم عليه هيك بالليل صحب مفزوع بقول لي ضميته لبابا. يعني ارهبوني وارهبوني.
0: كان عندك كان عندك على البسطه هو؟
1: صحيح. كان لاجل الصدفه موجود عندي الولد، صحب الليل خايف بصيح ضميته لبابا. يعني مش لهد يا ابن الحلال مش لهالدرجه. انا الي حق على المجتمع كله يا اخوي احمد انه واقف معي معنويا، انا مش طالب
0: هو
1: شيء مادي.
0: هو حقك اخوي محمود، بس انا بدي عندي سؤال، انه البسطه هي دخلك الوحيد العائل الوحيد؟
1: ما عندي اي مصدر رزق اخر، انا الكشك مستاجر زي الناس من البلديه، ما عندي اي مصدر دخل ثاني. انا متزوج وعندي طفلين، واحد بالمدرسه والثاني بالروضه.
0: الله يخليك.
1: يعني خلوني اعيش.
0: يعني انا يعني مستغرب موضوع انه اذا كان في تعديات على البسطات الثانيه ليش فقط على البسطه عندك؟ وهو حاجز، انت زي ما حكيت لي، هو حاجز بينك وبين البسطه اللي جنبك، يعني على اساس انه البضاعه ما تتداخل مع بعض.
1: صحيح.
0: وخاصه انت وجارك.
1: صحيح.
0: يعني من ذوي الاعاقه البصريه، وبالتالي انتم بحاجه ما يساندكم انه تحموا شويه بضاعتكم او على الاقل تميزوا بينهم. طيب انا احنا بدورنا اخوي محمود رح نتواصل ان شاء الله مع البلديه، بلديه جنين، واحنا بنحكي على منطقه سوق الامل. صحيح؟
1: صحيح.
0: نعم
1: سوق الامل.
0: نعم. في رقم للبسطه؟ في رقم للبسطه تبعتك محمود او
1: 98 كشك رقم 98.
0: يعني والله كل حدا من جنين بروح على سوق الامل يروح على بسطة محمود على 98، وضروري تشتروا من عنده محمود. هاي اولا، هاي حطها على جنب. هاي والاشي الثاني، احنا راح نتواصل ان شاء الله مع بلدية جنين، ناخذ كامل التفاصيل والمعلومات حول موضوع البسطة وايش التعدي الموجود، وان شاء الله انه بكون في اذان صاغية، وان شاء الله بتنحل المشكلة ان شاء الله.
1: بارك الله فيك اخو بتيم، الله يجزيك الخير.
0: حياك الله. حياك الله. هذا بالعكس، هذا واجبنا ودورنا اخوي محمود، وان شاء الله انه بكون في استجابه من بلديه جنين في هذا الموضوع. ولا يهمك، يسعد صباحك
1: ان شاء الله. بارك الله فيك. الله
0: يعطيك
1: العافيه. برعايه جوال

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: برعاية جوال

0: وعودة معكم مع سائر المستمعين والمشاهدين متابعينا مع الناس وبرعاية جوال. صباح الخير لكل الناس اللي بتراسلنا على واتساب. بيسعد صباحكم جميعا. ورسالة شكر لدكتورة ليلى غنام على توفير كرسي كهربائي لابن أختي بين قوسين الشاب اللي بحكي أو صاحب الرسالة من دير أبو مشعل. أنس حميدات يسعد صباحك يا أنس، تحياتنا إليك. خبرنا وضع الطريق يا أنس، إحنا بنحب نأخذ منك أخبار الطريق أولا بأول. صباح الخير يا عصام. عصام بقول إذا كان في وطني أستاذ بيجلس حون أو واقف على فرد كزية اعرف إنه الانتصار بعيد كثير. مجدي صباح الخير يا مجدي. مجدي بقول حكومتنا زي الولد الصغير اللي معه 20 شيكل وبده يشتري نص الدنيا. جمعتنا بس تصريحات واجتماعات وأكم سنة بتيجي محلنا. يلا صباح الخير يا مجدي. عن جد انا مش عارف شو مالكم على الحكومه يا جماعه.
1: انتوا جماعه ما انتم مصلين على النبي ولا انتم مقدرين النعمه اللي انتم فيها، عيب عليكم.
0: يعني حتى امجد بسال شو صار في المطب، مطب دوار عزام. دوار عزام عبده، احنا لازم نسمي الدوار باسمك عزام. وسناء صباح الخير يا سناء، يسعد صباحك. كتام دويكات يسعد صباحك، تحياتنا إلك. سندس صباح الخير يا سندس، بتكون منيح أول نهار بلشت تحكوا عن المصاري، بداية خير إن شاء الله. ما احنا لازم نحكي عن المصاري، وفيش شي ببلاش في البلد. وأنس رداد يسعد صباحك يا أنس، تحياتنا إليك. صباح الخير. وأبو خالد خراس صباح الخير يا أبو خالد، تحياتنا إليك. وإحنا كلنا بنصب عليك وعلى أهلنا في نابلس وعلى الركاب اللي معك. أهم شي تكون عبيت سولر أبو خالد.

يسعد صباحك يا عزام. ودادي يسعد صباحك كذلك، صباح الخير. يعني جماعة الفيسبوك بس ما يزعلوش منا، صباح الخير لكل متابعينا على فيسبوك، صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا. وتقي صباح، يسعد صباحك يا تقي وحبيب، تحياتنا لك ولأهل النبي سلفيت. أحمد النطور صباح الخير يا أحمد، صباحك

0: شمسك عالية يا سلام اليوم.
1: كان حضن جناين ورد، كان حابب فرحة وقت جرحة، كان يبكي بدالة.
0: سلام شغال في الواتساب صار له 3 أيام، الله يكون بعونه. كل ما يضبطه من هون بفلت من هون، كل ما يعمل الأسماء برد يروحوا. كان الله بالعون إن شاء الله يعني مع اليوم. سلام الله يعطيك العافية. بدل ما ترجع شريط حياتك رجع لنا الواتساب بس. خلود صباح الخير. محمود يسعد صباحك يا محمود، تحياتنا إليك. وأيضا أبو يونس، أبو يونس صباح الخير يا أبو يونس، يسعد صباحك. أبو خالد خراز بقولنا الحمد لله الكزيات سالكة فيش أزمة، الحمد لله يا أبو خالد، الحمد لله رب العالمين. وجهة نظر سلامه، قال لك مش مصاري مع الناس تعبي بنزين، عشان هيك عشان هيك سالكة. والله فيها وجهة نظر سلام. وأحمد صباح، يسعد صباحك يا أحمد، زمان عنك. وأحمد بيقول الصبر مفتاح الفرج.

0: سمحت. ومن دور جلاس صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا. عماد، عماد صباح الخير يا عماد.
1: تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة.
0: أنا بقول لك سلام، احنا بدونك ولا اشي. طيب امبارح مع بلدية البيرة نشروا بيان حول نية الاحتلال مصادرة عدد من دنومات في منطقة جبل الطويل. والغريب وكما يعني أوضحت البلدية إنه هذا الإعلان أصلا صادر من تقريبا سنة، ولكن الاحتلال فقط امبارح سلمهم البلاغ. تعرفين ليش طبعا؟ عشان ما يكونش في مجال لا للاعتراض ولا لأي تحرك قانوني أو على الأقل من قبل البلدية، عشان يصير أمر واقع.
1: ما يحسش بحالي أنا مش قادر
0: ألومك. صباحك يا طه، صباح الخير، يسعد صباحك، وإحنا يعني سعيدين بوجودك دائما معنا.

طيب على موضوع المطبات، رشاد بقول ليش يحطوا مطبات ويؤذونا بزيادة؟ ما هي المطبات القديمات مش مصلحين يعالجوا المفرق بدون مطب. ليش ما المخالف يعطوه مخالفة تربية لجد جده؟ والله احنا عشان نكون صريحين سألنا يا رشاد هذا السؤال لعزام، فقلنا انه الشارع هذا مساحته كبيرة والدوار مساحته كبيرة والسرعة بتكون كثير عالية في هذا المكان، فمش راح يزبط لانه كمان هو مش الشارع الرئيسي، المخالفات يعني مش راح تكفي، فهو احنا بدنا حل على الاقل السيارة تهدي شوي.

آدم يسعد صباحك يا آدم، بصبح على يونس أبو حسين، مبروك المولود. والله يسلم إيديك يعني، سلام أشكرك.

0: وبدي أذكر في موضوع كنا يعني وصلتنا شكوى بخصوص شارع الجلزون عين سينيخ. بديش أكون شكوى لأنه لحتى المواطن لما حكى كان عارف شو الموضوع وأنه هي ملاحظة أنه ياريت على الأقل بعض الجوار بهذا الشارع أنه تتصلح لأنه الجوار عددها كبير صراحة. بنحاول لك إن أبو لهذا الشارع حدا متعرف عليه بدنا صلح الجوار.
1: أنت تؤمر جميل
0: تسلم. ومحمد توبة يسعد صباحك يا رب وتحياتنا إليك وإن شاء الله يا ربي بكون نهاية أسبوع سعيدة يا رب.

0: وفي غزة كنت بسمع في تقرير الصبح عن موضوع الحشرات والأفاعي في غزة، كان الله في العون. ومعنا اتصال هاتف. ألو صباح الخير.
1: صباح كفوكين، كيف حالك؟
0: يا حي الله يسعد هالصباح.
1: الله يخليك، أنا مصطفى الجوهر بحكي معك من جنين.
0: يا حي الله، حياك الله.
1: الله يسعدك. أنا والله سمعتك برنامجك وجوز شبكنا مع الأخ نجم الحمدان في إحنا عملنا رياضة للمكفوفين على مستوى الوطن.
0: نعم.
1: سميناها نصيرة أمل. بس مرات في قضايا بحب الواحد يشتي فيها لأنه بحس إنها موجعة ومؤلمة، وممكن يقول في والله ناس تساند أو ناس يعني تقدم اللي فيه الخير.
0: صحيح.
1: أنا بدي أحكي معك بقضية عامة بتخص المكفوفين وذوي الإعاقة عامة كموظفين حكوميين.
0: نعم.
1: إحنا بقانون ذوي الإعاقة رقم 4 لعام 1999 بيطلع لنا إحنا حقنا على تأمين صحي مجاني.
0: نعم.
1: نستفيد منه كأشخاص ذوي إعاقة.
0: صحيح.
1: وهذا التأمين الصحي المجاني ناخده طبعا كل شيء تفقد اللي يكون طبعا انت شموليته، هاي شموليته فيها اشكالية كبيرة.
0: نعم صحيح.
1: اللي حكيت فيه انت، انا عندي بنت عندها شلل دماغي، دواء اسمه سابرينان لغاية الان بس في الاردن لانه مقطوع من وزارة الصحة، وانا زلمة كفيف عندي اعاقة بصرية 100%. هلا هون احنا خاطبنا هي المستقل لحقوق الانسان في قضية صغيرة، انه هون الموظفين ذوي الاعاقة والمكفوفين خاصة بنخصم منهم على قسيمة الراتب 75 شيكل شهريا، بالمقابل غالبية هذول الأشخاص بل 99% منهم مستخدمين تأمين ذوي الإعاقة، والتأمين الحكومي أصلا متوقف. فكان سؤالنا يا وزارة الصحة ويا وزارة المالية، كيف تتقاضون مبلغ من هاي الفئة وهم أصلا مقابل خدمة أصلا متوقف عندهم؟ هلا كان الجواب من بعض انه اي ذوي اعاقه انت صرت موظف بطلت ذوي اعاقه، مش كده بطلت ذوي اعاقه، انا الاشخاص ذوي اعاقه حتى لو اني موظف وغير موظف.
0: يعني عندي سؤال هون بس بدي اخوي مصطفى اسالك.
1: تفضل.
0: هل يتعارض موضوع مجانيه التامين مع التوظيف؟ يعني قصدي انه مشروط انه التامين الصحي مجاني في حال انت غير موظف.
1: تحملني، انا عندي بنت اجيب هذا من الصحه.
0: نعم.
1: أنا 3 أو 4 سنين أو 5 سنين كنت أجيب أدفع مبلغ وقدره، يعني صراحة اكتشفت جديد أنا من الشباب يعني من 2-3-4 إنه أنا بقدر إني أنا أوقف التأمين. طبعا كان زملائي ومقصين كمان، بس أنا ما ألفت انتباه لهذه الجديدة لما جاني حالي زي حالة الطفل اللي عندها شلل دماغي.
0: نعم.
1: طبعا أنا وقفت التأمين الحكومي وطلعت دفتر تأمين ذوي إعاقة.
0: نعم.
1: لأن دفتر ذوي الإعاقة حتقدر أنت تستفيد منه بخدمة مجانية، طبعا بعيدا عن الأشياء اللي الثانية اللي أنا بدي أحكي لك اللي حكيت لك إياها سابقا. بديش أدخل موضوع شمولية التأمين لأنه في مشكلة كبيرة.
0: صحيح.
1: هلأ هون إحنا بدنا نحكي بجزئية صغيرة، هي 75 شيكل. أنا ما بدفع 75 شيكل كمصطفى أو كفلان أو إلى آخره، طب ما أنا أصلا التأمين الصحي الحكومي متوقف، أنا مستفيد من تأمين ذوي الإعاقة حسب القانون تأمين مجاني لي، ما بفرض علي أي رسوم لشخص كفيف أو ذوي الإعاقة. ليش انا يخصم مني مثلا بالسنه 350 شيكل؟ وهذول 850 شيكل طبعا كل الموظفين اللي بيسمعوني من ذوي الاعاقه هم في امس.
0: يعني انت طلبت منهم وقف تامينك الحكومي اللي هو الوظيفي لانه عندك تامين صحي مجانا.
1: انا اصدرت لا يحق لك بالقانون تحمل تامينين.
0: صحيح.
1: تحمل تامين واحد انت.
0: نعم. بدك تلغي واحد منهم
1: 100%. فإحنا أصدرنا تأمين ذوي الإعاقة المجاني، وإحنا عمليا وقفنا التأمين الحكومي. طب إنه 3-4 سنين وغير إلى 5 سنين وغير إلى 7 سنين.
0: يعني موقف التأمين الحكومي ولكن الخصم لساته قائم.
1: قائم 100%.
0: طب رجعت وزارة المالية في هذا الموضوع؟
1: أنا حكيت مع الناطق قسم الحكومة، بعثت له على الواتساب الرسالة وكذا، وحولها لوزارة المالية من 2-3 شهور، وبعدنا بننتظر رد وما صارش فيه رد صراحة. أنا سمعت برنامجك الجميل وصوتك الجميل وأدائك الرائع.
0: حياك الله.
1: بيت إنه أنا طبعاً أحكي بهذا الموضوع.
0: حياك الله. وأنا يعني بدي أشكر اتصالك يا أخي مصطفى، وهو لا شك أنه هذا موضوع مهم، وخصوصا أنه كثير من القضايا المالية اللي عالقة لحد اليوم ما فيش فيها أي إجراء للأسف. يعني يفترض السيستم النظام الموجود لما يكون في تعدد للتأمين الصحي بوقف واحد منهم ويلغى. يعني أنت بتقرر يا بدك تأمين الصحي الحكومي الوظيفي، يا ما بدك تأمين الصحي اللي من خلال مثلا اتحاد المعاقين أو ذوي والإعاقة. على كل حال أنا ما بعرف أنت على كادر أي وزارة، وممكن من خلال الوزارة اللي أنت على كادرها تتواصل مع وزارة المالية مع الجزء المختص في هذه الوزارة. بعتقد أنه ممكن يكون الموضوع أسرع.
1: لا لا، في هيئة مستقلة رفعه، بس لا لا أحكي لك صراحة الموضوع إحنا حبينا كمان أنتوا كإذاعة تكونوا كمان معنا ضاغطين وكونوا بالصورة، لأن هذا موضوع مهم جدا صراحة.
0: شوف، إحنا في كل قضايا ذوي الإعاقة إحنا معكم قلبا وقالبا، واحنا يعني منحازين لقضاياكم، واكيد يعني وجد سمعنا قبل شوي مع الاخ محمود الجوهري،
1: وانا بعرف قضيته، تابعت مع سوق الجنين الا انهم متعنتين في قرارهم كانوا. انا شخصيا حكيت مع مصطفى كنيري ونزلت انا وياه على الميدان عنده، هم بحجه انه هذا الحاجز محاجب للرئيس ما حكى لك، وهم لسه متعنتين بالقرار، ما بعرف شو. حاولنا على الاخ ياسين ابو سوق العبيد
0: عادي يقدموا مقترح، يعني ممكن هم يقدموا من طرفهم مقترح، خلينا نشوف شو بنقدر نعمل معه. بدي أشكرك جزيل الشكر أخي مصطفى، يعطيك ألف عافية وشكرا لاتصالك.

0: صباح الخير كمان مره لكل اللي انضمونا من جديد. يسعد صباحكم غاده، يسعد صباحك يا رب. على قولة سلام، واحد بده يتخيل مشاكل البرد كثيره. اي عشان موضوع الاغنيه بس سلام.
1: نفسي اسمع منك جمله مفيده.
0: الله يسامحك يا سلام.

0: أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول

0: على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية. افتحوا أو غطوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، مرحبا بكم. إصابة سيدتين وطفلة في 14 من عمرها بجروح بين خطيرة ومتوسطة برصاص قوات الاحتلال الحي خلال اقتحامها فجر اليوم بلدة الكرمل جنوب الخليل. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن الحالة الصحية للأسير الجريح أوس معطان من بلدة برقة شرق رام الله مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى لزراعة بلاتين لتثبيت العظم الذي تفتت جراء الإصابة برصاص الاحتلال الحي. قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تصيب ليلة الماضية شابا بجروح خلال اقتحامها ساحة أقيمت فيها حنة في قرية معاوية بمنطقة وادي عارة داخل الخط الأخضر. سلطات الاحتلال تستولي على أكثر من 15 دنما من أراضي مدينة البيري بهدف إقامة ما يسمى بمسار أمني يلتف حول مستوطنة بسغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرق المدينة. الإعلان عن مخطط لتوسيع مستوطنة أورانيت المقامة على أراضي عزون عتمي جنوب خلقيلية ما يهدد بالاستيلاء على نحو 200 دنم من الأراضي الواقعة خارج الجدار العنصري. صحيفة هارس العبرية تكشف عن أن 5 ميليشيات مسلحة مدعومة من الاحتلال تنشط في 6 مواقع داخل قطاع غزة ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق المواطنين شملت إطلاق النار عليهم وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق بيوتهم. الممثل الأعلى لما يسمى مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يحذر مما وصفها بنقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار في غزة. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مجموعة باليستاين أكشن وتدرجها على قائمة الإرهاب العالمي. توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تؤكد عدم وجود أي مبرر للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها. بنك إسرائيل المركزي يكشف عن أن كلفة الحروب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر تجاوزت نحو 450 مليار شيكل متوقعا ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية لنحو 6% مع نهاية هذا العام. كندا تلغي تأشيرة دخول نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس المتطرف أريا كينغ إلى أراضيها بسبب أنشطته المتطرفة والاستيطانية. مصادر عبرية تؤكد قلق بنيامين نتنياهو من ظهور أحزاب يمينية جديدة الأمر الذي يشكل معضلة له في الانتخابات القادمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المواجهة الأمريكية مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر وإيران تهدد باستهداف السفن الأمريكية لكشف الألغام إذا دخلت مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن أمس التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مؤكدا أن المضيق لن يفتح إلا إذا قبلت الولايات المتحدة شروط طهران. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف عن أن السعودية أكدت لإدارة ترامب مجددا أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يتم من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة. الإعلام الأمريكي يكشف عن أن الهجمات الإيرانية تسببت بأضرار بمليارات الدولارات لمنشآت ومعدات استخباراتية أمريكية في المنطقة. انخفاض بأسعار النفط العالمية أمس بأكثر من دولارين للبرميل لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين. Human Rights Watch تعلن عن تفاقم الجوع وتراجع قدرة المنظمات الإنسانية عن الوصول إلى ملايين المحتاجين والجوع في اليمن. مقتل نحو 100 شخص وفقدان مئات آخرين في الفيضانات والانهيارات الطينية الواسعة التي ضربت أمس مناطق في شمال نيبال. أخيرا الأرصاد الجوية الإسرائيلية تتوقع أن تشهد المنطقة في الأيام المقبلة تغيرا حادا في حالة الطقس مع توقعاتها بهطول أمطار غزيرة واستثنائية وسط تحذيرات من تشكل فيضانات في المناطق الساحلية. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أريد. طور عالمك.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مال تشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه المعنون آخر رئيس أمريكي رجل محطم وحزب فاسد وعالم على حافة الهاوية والصادر عام 25/20 ميلادي، يقول توم هارتمان بأن السؤال الأهم من هو ترامب يا ترى؟ بل بالسؤال الأكثر إزعاجا، ما الذي حدث لأمريكا حتى أصبح ترامب ممكنا في حياتها؟ هنا يقدم هارتمان قراءة شديدة النقد يرى فيها أن ترامب ليس المرض، وإنما أحد أعراض مرض سياسي واجتماعي أعمق قاد إلى وصوله إلى السلطة. ويرسم هارتمان صورة مركبة لصعود الرجل، طفولة وتجارب شخصية، ثم تأثير المحامي روي كوهن، ثم انتقال ترامب من عالم العقارات والإعلام إلى السياسة، لكن التركيز الأكبر يقع على البيئة التي احتضنت هذا الشخص: حزب جمهوري، شبكات من المانحين الأثرياء، مصالح اقتصادية، إعلام سياسي، وتراجع تدريجي للحواجز التي كانت تفصل المال والنفوذ عن القرار العام. ومن خلال هذه العدسة تصبح رئاسة ترامب جزءا من قصة أكبر عن تآكل الديمقراطية وقرب انهيارها. ليناقش الكتاب توسع السلطة التنفيذية والضغط على المؤسسات والصراع مع الإعلام وتقليص القيود التنظيمية والتعامل مع الدولة باعتبارها أداة يمكن إعادة تشكيلها وفق مصالح سياسية محددة. ويأخذنا المؤلف أيضا خارج حدود أمريكا، فيقارن بعض مظاهر التحول الأمريكي بتجارب دول أخرى مثل المجري وفنزويلا وألمانيا في فترة تاريخية محددة. الهدف ليس القول إن هذه التجارب متطابقة، بل التنبيه إلى أن الديمقراطيات قد تضعف تدريجيا عندما يتراكم المال السياسي والاستقطاب والخوف وتصعب وتضعف المؤسسات. لكن الكتاب ليس نداء إلى اليأس، لأن هارتمان يطرح أيضا وسائل واقعية لمواجهة الانزلاق السلطوي واستعادة التوازن. وبأسلوب بسيط يمكن تلخيص الكتاب هكذا: ترامب لم يكسر الباب وحده، الباب كان متآكلا صدئا من أساسه، والمؤلف إنما يريد أن يعرفنا بمن أضعفه ولماذا وماذا يمكن أن يحدث إذا ما استمر الانهيار. ولهذا فإن الكتاب مناسب لمن يريد قراءة ترامب باعتباره نتيجة طبيعية، كما يقول الكاتب طبعا، لتحولات أمريكية طويلة لا مجرد شخصية عابرة. فالسؤال الحقيقي في نهاية المطاف يتعلق بقدرة الجمهورية على حماية نفسها من الداخل اليوم. سماعي لهذا الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تتجه دول وسط أوروبا إلى تعزيز علاقاتها الاستثمارية مع الصين لتعويض جانب من تباطؤ الاقتصاد الألماني الذي شكل لعقود محركا رئيسيا لنمو الصناعي في المنطقة، في تحول يعكس إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية داخل أوروبا حسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وكانت ألمانيا مصدرا رئيسيا للاستثمارات الصناعية في دول أوروبا الوسطى مثل سلوفاكيا وبولندا والمجر والتشيك منذ التسعينيات، وساعدت شركاتها وفي مقدمتها فولكسفاجن على دمج هذه الاقتصادات في سلاسل التصنيع الأوروبية، إلا أن الأمر بات أسوأ في السنوات الأخيرة. افتتحت تنزانيا قبل أيام مشروع سد ومحطة جوليوس نيرييري الكهرومائية على نهر روفيجي الذي نفذه تحالف الشركتين مصريتين على مدى 5 سنوات في أحد أكبر مشروعات البنية التحتية للطاقة في البلاد وبقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار. تبلغ القدرة الإنتاجية لهذا السد نحو 2115 ميجاوات بما يساهم في تلبية احتياجات تنزانيا المتزايدة من الكهرباء وتنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر الفيضانات.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603, 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية. شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.
2: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخيرات. صباحو، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ المستمعين الأعزاء الأحبة المتابعين معنا على رايا أف أم ورايا تي في، شلونكم اليوم؟ نهاية أسبوع موفقة جميلة حلوة رايقة هادية، بها الأهل، فيها الأصحاب، فيها قلوب الحب المتطايرة الحمراء. هذا خصيصا لكم، للي بيشوفونا على رايا تي في، القلوب التي تنفجر. يوم الخميس مظبوط، بلاش أطلع اليوم الأربعاء، ترى أنا صار عندي خربشة في الأيام. من يوم الأحد وأنا بستنى أقول وينت الخميس، يعني علشان الويك إند. سلام فادي، شخص نوهاش، يسعى صباحكم. بدي أعكس الآية اليوم، معلش أعكس الآية وأبلش أحكي لكم إنه أحلى صباح برعاية مين؟ ما بدي أعمل مقدمة، ما بدي أحكي ولا إشي، خلاص اليوم مضرب عن المقدمات. بنصبح على أنس رداد، صباح الفل. برجع بذكر اللي بيبعتولنا على الواتساب، أهلا بيك يا أيمن. كل واحد معلش يبعت اسمه، يبعت كمان مرة، يضلوا هاي الفترة كل ما تبعت صباح الخير أو كلمة يبعت لي اسمك. صباحكم سكر ولوز، صاحب السكر واللوز كمان بيهمني أشوف اسمك، معلش هاي الفترة بدكم تتحملونا لأنه أجهزة جديدة والواتساب رجع من جديد، حذف غالبية الأسماء لذلك. صباح الورد لشركة الحج عامر، لزجاج السيارات وزجاج المعدات في هالوقت العصيب. بقولكم من خلال أحلى صباح إنه أي حدا بتتعرض سيارته لاعتداء من المستوطنين، شركة الحج عامر بتغير لكم زجاج على سعر التكلفة، يعني زي ما هي عليهم، يعني نشكركم على هذه الروح، وإن شاء الله يكون في زيكم كتير في بقية المحافظات. طبعا شركة الحج عامر موجودين في بتونيا على مفرق الحتو، وفي الخليل بعين سارة، وفي بيت لحم في الدوحة، وفي طول كرم شارع فرعون. سعد صباحكم، شكرا على هالرسالة الحلوة اللي انعشت لنا يومنا. احنا شعب بحاجة انه يوقف هيك مع بعض، ما نترك اللي معتدى عليه هو يقلع شوكه في ايده. رعاية مين عنا بيرفع السكر في أحلى صباح؟ ولا حدا، بس عنا حدا بيرفع المعنويات، بنك القاهرة عمان، غذي حسابك أكثر وأكثر. وين الجهاز الجديد؟ سلام، ما عليه واتساب؟ أنا مش عم بشوف على هاي الشاشة، هاي الشاشة مش عم بشوف عليها والله. الكلام ما بعرف هي من الإضاءة ولا من شو، مش عارفة. نعنوعة، النعنع مع الليمون، المكس الخطير اللي ممكن نعمله في البيت، بس مش رح يكون زاكي زي ما بيعملوه فريشة. طعم الانتعاش في الصيف، الليمون والنعنع واحد من أطعمة وألذ الأطعمة اللي بحبوها الناس وبيعشقوها من فريشة، شركة مجمع سيلة الظهر.

0: صباح الفل يا عصام، أهلا بسالي وأبو مازن ويوسف وصبايا المشغل عندكم. صباح الورد يا إمرواد وسندس وسناء ومنى وحسن أسعد وداليا. داليا بدها أغاني للتعزيل، يا سلام، يوم الخميس يوم التعازيل، شو بتعزلوا؟ نفسي أعرف. جاي مطر على الطريق يمكن يوسخ الشبابيك، شو بتعزلوا؟ مين المساعد اللي قاعد في التعزيل وفي التنظيف قاعد لنا في كل مطبخ في كل حمام على كل أرضية؟ البريق، شركة فلسطينية تنتج لكم ألترا سمارت، سمارت مسك، سائل الجلي للجلايات كوانتوم أقراص. سلامات أبو خالد الخراز إلك ولا الركاب اللي معك. ميمونة عياد، صباح الورد. عبد الرحمن الطميزي، سعد صباحه. علا بعد شوي رح أحكي لكم عن الموضوع. أهلا بقاسم سلامة، حبيب أبو زريق، إسماعيل الترابي، وصباح الوردي أبو مازن والعزيمة على مين اللي عازم؟ يوسف عازم الصبايا تبعون المشغل على من إلى و الزغلول، على أطيب، على أزكى حركة ممكن يعملها أي رب عمل، وياخذ موظفينه على المشاوي عند الزغلول في دير شرف. مصطفى الترابي أهلا، يا فادي محمد، رامز عبد الباقي، أماني زيد وسعيد مخلوف، صباح الوردي أحمد نافع وفرج قبها، صباح الورد للوالدة. مين صاحب الرسالة؟ صباحكم لبنة، لبنة طرية طلعوا، شو ما عملتوا فيها بتنعمل، بدك تدهنها بتندهن على الخبزة، بدك تغمسها بتغمسها في خبزة، بدك في خبزة طرية بتتغمس، بدك في خبزة محمصة كمان بصير، بتحب انه هاي اللبنة بخيار، ببندورة، بفليفلة، في كل الأشياء معاك سالكة. لبنة الجنيد الطرية. سلامات يا مهدي وأبو العبد، إن شاء الله يسعد صباحكم. أبو العبد لازم تعمل متبل باذنجان، هل تنافس الجنيدي بمتبل الباذنجان ولا لا؟ لازم نجرب. ومهرجان الشيني إكسترا متواصل للخميس القادم بالنسبة للمدارس، إضافة لبعض أغراض المدارس هناك عشرات عشرات عشرات الأصناف التي تنتظركم بأقل سعر، يعني مع توفير أكثر في كل فروع الشيني إكسترا. اسمك مسيب يا مهدي، أبو إسماعيل، أبو الورد، أم حسن، أبو حسن قلود ولا أم حسن. أهلا بسعاد، سعادة إلى كل بناتك. بهاء من 3 سنين، يا بهاء مالك، بهاء براهمي متذكرتيني؟ طبعا بتذكركم كلكم ولا يهمك. المهم نيجي لموضوع اليوم واللي بنستقبل فيه رسائلكم الصوتية، الصوتية إن أمكن، إذا كان عندك الظروف مش ملائمة ممكن إنك تبعت لنا رسالة مكتوبة برأيك. امبارح أنا حكيت لكم إنه بنبحث عن موضوع نطرحه، ولكن في مستمع من المستمعين بدون ذكر أسماء ولا ذكر المنطقة راسلني لاحقا، ورسالة طويلة طويلة جدا، لكن أنا بدي أحاول ألخص لكم إياها لأنه هو طالب رأيكم في الموضوع. العائلة بشكل عام عم تطلب رأي المستمعين، يبدوا رأيهم ويحكوا لهم ما الحل، ما الحل. القصة تتمحور حول مستمع رجل كان متزوج وعنده طفل، لكن زوجته توفيت بحادث ما، توفيت بعد فترة. بتعرفوا انه تعرف على ست هاي الست كانت مطلقة وما بتنجب، يعني المفروض حكت له إنه ما كانت تنجب، وهو كان فعلا ما بده ينجب، كان بده سيدي. هو مش معترض على فكرة الإنجاب، لكن يفضل إنها تدير بالها على ابنه الصغير، هو طفل كان عمره بين 4 و5 سنوات. وفعلا تزوجها وتعامل ابنه معاملة مثل الروعة، معاملة رائعة أكثر من أمه. لكن مع الزمن ومع الوقت حملت، حصل وخلفت، فبقول إنه تغيرت، والكل في محيطه حاسس إنها وشايف تغيرها تجاه الولد، صارت عم تتثاقل منه، تقيل، أنا مش عارفة أدير بالي على 2، يعني بصورة غير مباشرة تسمعوا لو إنه هالولد توديه عند أرسيده، عند خالته، إمك تربيه بمعنى يروح. فهو الآن بطلب رأيكم، صار عنده طفل تاني منها، فماذا يفعل؟ لأنه مش عارف عن جد هو يعمل، وبخاف على ابنه كمان، بخاف إنه تظلمه لما يكون هو مش موجود. شو برأيكم الحل إذا كنتم مركزين؟ لأنه غالبية المستمعين أتمنى يكونوا مركزين مع القصة حتى يبدوا رأيهم. هذا موضوع على فكرة شائك، وهي مش القصة الوحيدة ولا الأولى اللي بنسمع عنها أو بنشوفها في محيطنا. بعض القصص ما بنتدخل فيها لأنه ما بتعنينا بعاد، لكن بصراحة منشوف كتير قصص لزوجات أب بعامله بعاملة تمييزية بين أولادهم وبين ابن زوجهم. رسائلكم أتمنى تكون صوتية، وصاحب الرسالة صاحب المشكلة بيسمع علشان يشوف شو ممكن يلجأ لأي حل، لأنه إذا بده يطلقها وينفصل عنها كمان هو بين نارين، علشان عنده طفل آخر ما بعرف بنت ولا ولد، فهو بين نارين. مشكلته مش إنه حبا في المدام، ولكن مشكلته إنه في ولد آخر أو طفل آخر في النص، مش عارف شو يعمل. والولد اللي أمه ماتت كمان، يعني حد يقول له يودي عند حدا؟ لا، أنا أكيد أنا أبديت رأيي لإله، قلت له أبدا هذا الحكي ما بصير، مفروض في حل. الولد ممنوع، لازم أنت تدير باله، تدير بالك عليه كمان أضعاف مضاعفة، يتيم الأم، لازم تنتبه له انتباه كلي على نفسيته على حياته. عموما أنا بستنى بآرائكم خلال الحلقة من خلال رقم الواتساب، وإن شاء الله بنسمع أصواتكم وبنسمع آراء كويسة تقدر تدلوا على الطريق الصحيح.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنيدي إنا كنا.
1: مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الورد لقيم الشعر الخروبي والشعر الأشقر والشعر الأسود والبني. أحلى صباح لكم جميعا سيداتي وسادتي، وتحديدا للمستمعين اللي معنا على الواتساب اللي حابين يشاركونا 0592-421-222. برجع بحكي انه حاولوا قدر الامكان انها تكون رسائلكم صوتية وقصيرة وتساعد، نحاول نساعد هالمستمع. هو موضوع بصراحة يعني انا حتى محتارة شو ممكن الواحد يحكي له، شو ممكن يعمل له، كيف ممكن يساعده، شو ينصحه، مش عارفة. كمان مرة ركزوا مع المستمعين اللي بالسيارات اللي سامعين وممكن يسأل عن إيش موضوع حلقة اليوم. هي حلقة لمساعدة أحد المستمعين عنده طفل كان متزوج، والدة هذا الطفل توفيت، فتزوج سيدة كانت مطلقة، كانت تتعامله بشكل كتير منيح، لكن مع بعد ما حملت وخلفت هو كان يفكر هرمونات الحمل خلال فترة الحمل وسكت، وكانت التغييرات بلشت بعدها، بلشت تثقل من الولد، يعني تقريبا ما بدها إياه، يعني مش قادرة للاثنين حسب رأيها. مرة بتحكي له ودي عند أهلك، مرة يعني لو خالته تاخده، ما هي خالته بتحبه، فهو بده مساعدتكم شو يعمل، صار عنده كمان طفل تاني منها.
1: صباح الخير يا نجوى. والله أنا بدي أدلج كلامي دلج. أنا برأيي تروح عند أبوها يطلقها، يأخذ الولد ويجيب واحدة حلال مربي عند أبوها أصيلة تربي الأولاد الاثنين، لأن هاي واحدة إيش فيها خير؟ لو فيها خير كان دارت بالها على ابن ضرتها المتوفية أكثر من ابنها. خد أبوها
0: هيك المفروض. شكرا يا علا. المشكلة إنه كمان عن جد الواحد بمشكلة إنه بده يبعد الطفل الثاني عن أمه ويجيب كمان واحد يتربي الاثنين، هل هي مضمونة؟ والله إنه في حيرة، وأنا فعلا إنه معه أنا إنه محتار.
2: صباح الخير ست نجوى. أقول الأولوية رأيي الشخصي أهله يربون الولد، أهل الشاب يربون الولد، الأولوية للأهل.
0: وأبوه موجود، ليش؟ ليش أبوه موجود يفترق عن أبوه ومع أنه افترق عن أمه؟ بكفي أمه راحت ذهبت من هاي الحياة وهو يتيم وصغير، 4-5 سنين كان عمره. كمان يعني روح يلجأ. امبارح شفت فيديو لعم أصلا نازل ضرب في ابن أخوه عمره 7 سنين وحطه في الحاوية. يعني هل مين الأولى، الأب ولا يرمي ابنه ويربي التاني؟ أنا مش معه.
3: صباح الخير يا ندوة. صباح الخير يا سلام، يسعد صباحكم جميعا. بالنسبة لموضوع اليوم، يعني المرأة هي لما وافقت تتجوز الزلمي وكان في عنده ولد، فهي كانت رضياني بموجود عنده وكانت مقتنعة أنها تربي الصبي، وخصوصا أنه ما كان ربنا معطيها الذرية. السعيات لما المرأة صار عندها ولد وتغيرت
0: تكبرت،
3: هون أصلا لازم هي تفكر أنه ربنا بجوز أعطاها الذرية بسبب معاملتها المليحة مع الولد، وإذا تغيرت ممكن إنه هذا الصبي ربنا يعني مناش نفاول عليه، بجوز ربنا يتليه برضه صباح الله بسبب الأم، لأنها صارت تتعامل الولد الثاني معاملة سيئة. هاي شغلي. الشغل الثاني، لازم الزوج نفسه يحاول يقنع مرته بطريقة أدبية باحترام بالتفاهم، يعني إنه هذا الصبي إنه لازم تديري بالك عليه، وإنه هذا الصبي يتيم وهيك، يعني بجوز إن شاء الله الله يهديها. فإذا شاف فيش تجاوب فلازم يعمل لها قرص الدان، يعني المرأة برضو لازم تكون هي ماشي تحت طاعة زوجها، مش كل شيء على خاطرها يعني برضو. إن شاء الله إنه ربنا بوفقكم بهد البال وبصلح مرته يا رب.
0: إن شاء الله، إن شاء الله تكون تسمع. إذا مش هي، أي زوجة أب أخرى بتعامل ابن زوجها بطريقة سيئة، هي عارفة بينها وبين حالها إنه ممكن بتميز أو بتعامله بطريقة سيئة أو بتجحره أو بتضربه بين فترة وأخرى، يعني إن شاء الله إنها ترتد عن هذا الفعل. طبعا هو محاول، الرسالة طويلة، هو محاول كتير ومحاول يقنعها علشان تكونوا عارفين، وحرام ويتيم وهذا ابني وين أروح فيه، بكفي أمه أبعدت، أنا أبوه يعني وين أروح فيه، وين أكب ابني، يعني حكى كتير معها.
4: نجوى يسعد صباحك وصباح الجميع وصباح المستمع اللي بده يسمع القصة أو

0: لأنها كانت تحسن عليه بالأول يعني، وأعطاها ربنا الآن على حسنة الولد.
1: مزبوط.
0: بس لما هي بدها تيجي تعمل هيك وبدها تطلع الولد، ما بتخاف إنه يصير إشي لابنها لقدام؟ ما بتعمل يعني زي ما ربنا يعني بيعطي، ربنا يعني بيعمل شغلات تانية،
1: بيعاقب.
0: ربنا أعطاها لأجل اليتيم، ربنا أعطاها لأجل اليتيم، وهذا لازم يكون درس لإلها إنه ربنا أعطاها لأجل هذا الولد. وبتمنى إنها والله يهديها وتدير بالها عليه عشان ربنا يدير بالها على ابنها.
1: إن شاء الله، إن شاء الله إنه في بعض الحالات سلام، في بعض الحالات بتقولك يعني مش يعني خارج إرادتي. أنا شفت وقرأت بعض الحالات اللي مشابهة، شفتها على السوشيال ميديا بتناقشوا فيها، بتقولك هي خارج إرادتها، يعني هي منيحة وطيبة ومتربية صح، بس خارج إرادتها هذا الحب، ومش حب بس، هذا يعني طفل نقطة وانتهى، ما في نقاش.
2: صباحك ست نجوى، والله موضوعه صعب، بس أنا من رأيي إنه يضل يقنع في زوجته الجديدة، بلكي كلب هلان عليه على الطفل.
3: الله يسعد صباحكم يا رب. بالنسبة للموضوع اللي طرحتيه بالنسبة للشاب، أنا برأيي يتسر لها وجهها، لأن المرأة اللي بتمشيش بالاحترام تمشي في اللغة الثانية، وإذا ما مشتش في اللغة الثانية أهلها أولى فيها.
1: هو مش يعني ما عندوش مشكلة إنها تروح عند أهلها، المشكلة في إنه في طفل آخر في النص، كمان ما بده يظلم الطفل الثاني، ما بده يظلم حدا فيهم اللي ولاد اثنين.
4: صباح الخير أخت نجوى، الله يسعد صباحكم. ولا شيء، اللي جابها بتجيب غيرها، أنا بالنسبة لي هيك طلقها بس. عصام خضور.
5: الله يسعد صباحك ست نجوى، ولا يطلقها ولا عباله. اسمعي الحل، بس الحل انه يجيب لها ضرة بس، خليه يربيهن الثنتين.
1: فيش تنتين، هي واحدة، الأولى زوجته توفت الله يرحمها، وعنده منها طفل، هذا الطفل يتيم الأم، وهي بتحاول كمان تبعده عن أبوه. ما حدا يتصل. يا يحيى سمودي ما تتصل وإحنا على الهوى بليز لو سمحت، ما بنستقبل مكالمات على الواتساب اصلا.
6: يسعد صباحك يا ست نجوى. انت حكيتي في المقدمه انها كانت تحبها كثير، معناها لما ولدت كانت محبتها مزيفه، لو محبتها من قلبها ما بتفرق بين ابنها وابن جوزها اللي هي ربتها.
1: صحيح، يعني
6: جميع ميمون عياد.
1: موضوع التمييز كمان مهم مهم مهم، عرفش في ناس كتير أصلا كبروا وضل في نفسهم وضلت حازف نفسهم، يمكن وصل للسبعين سنة وللثمانين سنة وهو لسه في نفسه كيف تم التمييز بينه وبين إخوته من أم تانية. فهذا موضوع مش سهل، يعني حتى لو هاي الزوجة تقبلت ابن زوجها وبلشت تتميز، كمان هاي مشكلة للطفل، مشكلة تربطه طول العمر معه.
7: الله يا رب يسعد صباحكم جميعا. ما بدنا أن الولد يتعرض لضغوطات نفسية عالية، وما بدنا الولد يأجلته بالمستقبل بسبب الضغط النفسي اللي صار، اللي كان يصير عليه وهو صغير. والله الحل امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. يا بنت الحلال استورينا بها الولد، الله يا رب يسترنا فيك ويسترها معك ومع ابنك، يا تستورينا فيه يا نص، كل واحد بروح لحاله. بالنهاية الولد مظبوط انه بجوز يعني تتأذى شوي للشاب للزوج، لكن الولد راح يعيش سواء مع امه او معك انت، راح يكبر وراح يحب الاثنين ابو امه، والولد من الام الاولى راح يعيش بكل حبه وحنان معك او مع سته او مع عائلته الكريمه، وراح يكبر راح يعرف اخوه، راح يكون في بينهم محبه وود، ما في بغضاء بين الاخوه لانه بسبب التفرقه من الام. فاذا الام بدها تمشي منيح وبدها

0: زي الأول حبها للأول كان بها، ما بدها من دور على إم ثاني، ما بتنجب مشان تدير بالها على الطفل بكل حب وحنان ودون أي مشاكل.
1: والله ما هي سهلة، وضعه أبدا مش سهل ووضعه مؤرق. هو حسب رسالته ليل نهار بفكر في الموضوع، لما بيطلع على الشغل بصير يتخيل هل يا ترى ابني بيتلقى معاملة جيدة ولا كيف، يعني إذا قدامه مش طايقته. الموضوع مش سهل بالمرة، مؤرق حياته. موضوع إنك تتجوز تضل رايح جاي تتجوز كمان وتطلق، مصاريف ومصاري وانتو عارفين. عن جد تلاقي بنت حلال، هو لما تلاقي بنت حلال كويسة ومضمونة مثل البطيخة.
2: الله يسعد صباحكم يا رب. أنا بحكي إنه هي حكت له أنا موافق أربي ابنك. المثل بيحكي اتمسكنت بس اتمكنت، يعني بس اتمكنت وعرفت إنها أخذت وهي خلفت قالت له بديش ابنك
1: فخ.
2: بس حرام عليها منه ومنه، زي ما أنت حكيت تدير بالك على الولد، برميها هي وابنها بدها تجيبه وهديهم السنين، يا بوديهم على أيتام يا بجيب لهم مرة منيحة يا بربيهم أنا لحالي. هاي عنا هنا جار ثلاثة معين، ثلاثة نطلق أمهم وهي ثلاثة ساكن هويا وفريحة هو من جنين، وهيو بشتغل هم لحالهم في الدار. يعني تفكرش إنه بعيش إشي إلا معيها، يعني من دونها ما بعيش، بعيش ربنا ببعث له ناس وبرزقه وبعيش حياة أحسن منها ومن ما قد عايش معيها.
1: إن شاء الله هدد هددها هدد.
3: صباح الخير ست نجوى، أحكي معك صلاح مازن رام الله. بالنسبة للموضوع اليوم، يعني هي كانت عارفة إنه في عنده ولد وإنه ولد يتيم، لما خلفت قلبت حاول يضغط عليها هنا أفضل طريقة يكون هو مع ابنه الولد مع أبوه طبعا، والزوج والأب يعني يحاول قدر الإمكان يوفق بين الجهتين وما يخسر، لا يجيب غيرها ولا يطلقها، زي ما محترام لرأي الأخت علا وغيره وغيره وغيره. ربنا يجيب الخير
1: إن شاء الله إن شاء الله. هو حابب يسمع، تعرف الواحد لما يسمع أكثر من صوت بجوز صعب لناس بيعرفوا يحكي لهم المشكلة لجيرانه لأصحابه، الواحد محرج ومش عارف كيف. وممكن لما يكون عشرات الآراء يطلع رأي مع رأي مع رأي، الواحد يتشجع أكتر. لذلك هو طلب منا حلقة اليوم تكون مخصصة يسمع آراءكم في هذا الموضوع بشكل يعني معتدل.
4: يسعد صباحك نجوى. أنا قشعر بدني عن جد. كيف يربي أهل أبوه؟ ليش أبوه موجود؟ تاني إشي زوجها، يعني بلا مؤاخذة يعني هذا رأيي، إنه وين أنت مثلا كلمتك؟ يعني بلا مؤاخذة ليش يعني تعنفه أو مثلا تغير أسلوبها؟ أنت كنت من الأساس راضية، في ناس في أهلها إزلام عيلتها لازم ينحكى معها ضد إنها تتطلق. يعني هاد خربان بيت، يعني الولد التاني بتشتت نفسيته. إحنا هلكيت ليش في مجتمعنا كثرة جرائم القتل والمخدر من هاي الأسباب، من هاي الشغلات. إحنا ما بدنا نرمي أولادنا، ما بدنا نروح على العم وعلى الخالة، لازم تحت رعاية أبوه طول ما أبوه عايش. على أي أساس لازم يعني عن جد جوزها يكون له موقف، لأنها هي من الأساس رضت. يسعد صباحك نجوى.
1: صباح الفل. هو موقفه واضح، ابني ما بتنازل عنه، ما بتركه لا عند ستو ولا عند خالته ولا عند خاله. موقفه واضح، ابني بده يعيش معاي. المعضلة تبعته انه ماذا بعد، لما هي بتحاول تحكي وتتثاقل من هذا الولد، ماذا بعد، شو يعمل؟ ولو أنا مكانه ما بتطمن، يعني يأخذ ابنه معه على الشغل، مش عارف يعني الوضع والله مكهرب.
5: صباحك نجوى، صباح سلام وفادي وجميع المستمعين. بالنسبة للموضوع، إذا بتكون الزوجة أصلها طيب ما بتفرق بين ابنها وبين ابن زوجها، خصوصا إذا تبقى أمه ميتة يعني، وبالتفاهم بين الزوجين إن شاء الله كل شيء بصير، والله يوفق الجميع ويسعد صباحكم. من أنس رداد.
1: أنس، إحنا ما حكيت أنت رأيك، أنت قلت بشكل عام إذا المرأة طيب هي طلعت جوز هي كويسة يا جماعة، وما بدنا نظلمها نحكي والله هي شيطان. جوز هي كويسة منيحة متربي وأهلها مناح، بس خلاص موضوع إنها بتحب ولا ما بتحب هذا الولد. شو الحل؟ كمان الولد ما بنطمن على الولد، بده الأب يطمن على ابنه إنه يكون عايش حياة سوية وهو مش موجود في البيت.
6: حبيبتي نجوى إذا هي هددته إنها تروح وتأخذ الولد معها، هي أمه أول على الآخر، راحت أخذت ابنها معها بدير بالها عليه منيح عادي يعني.
7: أخت نجوى يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين. ما إنه هي موافقة إنها تربي يتيم، الأم ملزمة إنها تربيه زي ولادها وزيادة، حتى لو إنه ربنا أكرمها بورد، فلازم تعامل التنين نفس المستوى. ولكن إذا اختلفت نيتها، خصوصا إنها هي كانت منفصلة من سابقا، فهذا الحكي غلط من البنت، لأنها بتكون هذه مش بنت أصل، فبيت أبوها أولى فيها. أنا هيك بفضل. يسعد صباحك وصباح المستمعين مرة تانية.
1: تمكنت خلص، مش خلفت، تمكنت.
8: احكي لك نجوى شو ياخذ ابنها يوديها عند اهلها اسبوع شهر، اشوف قديش هي بدها تتحمل على التحمل تاعها، ويخلي اولاده اثنين عنده، مش راح يجيب الثالثه، مين الثالثه بجوز تطلع اقطع من الثاني يعني، ما يغرقكيش الموضوع، ويشوف انها بتتحمل بدون ابنها تقعد، وقديش فتره بدها تقعد. هسه اذا تحملت بدون ابنها معناها هاي مش ام، مستحيل تكون ام. اذا ما تحملتش اذا تحملت غياب ابنها، بدهاش تتحمل غياب ابن ضريتها الله يرحمها.
1: يعني هي فكره انه الولد لسه صغير الثاني، يعني تقريبا حديث الولاده صعب انك تفصله عن امه كمان، والاطفال مش تجارب. هاي المشكله كمان، هاي المشكله انه تحط طفلك للتجارب، والله صعبه.
9: السلام عليكم، يسعد صباحكم الجميع، أحلى طاقم إذاعي وأحلى راديو وأحلى متابعين. بالنسبة للحالة اللي انعرضت اليوم، للأسف عملها بتتكرر كثير ومنشوفها بالمجتمع، ونقدر نلخص التوجيهات لأنفسنا أولا ثم لإخواننا وأخواتنا المتابعين والمستمعين. أولا نسأل الله عز وجل أن يغسل قلوبنا من كل توابع الدنيا وأحقادها وأضغانها، ونسأل الله أن يسلل سخيمة قلوبنا. تنين، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. النصيحة الثالثة، قاعدة في الدنيا أن الجزاء من جنس العمل، هكذا خلق الله وهكذا فطر الله السنن الكونية والاجتماعية، فكما تدين وتدان، والكاس اللي بتسقى الناس منه راح تشرب منه. لأجل ذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحسن ونبادر إلى الإحسان، مش بس فعل الخير، بل نفعل الخير ابتداء دون انتظار نتيجة. هذا هو الإحسان، دون انتظار النتيجة. فمن يتق الله في ابنه وابنته وزوجته سوف يفتح الله عليه، ومن أغضب الله سبحانه وتعالى ولم يتقه حق قواته سوف يغلق الله دونه الأبواب. وهذا الحديث للرجل وللمرأة، هؤلاء أطفال لا إرادة لهم، لا قدرة لهم، لا استقلالية لهم، وهؤلاء امتحان من الله سبحانه وتعالى لأولياء الأمور أجمعين كيف يصنعون فيهم. فالواجب على هذه الأخت الكريمة أن تراجع حساباتها، أن تتحكم بمشاعرها، وألا تفاضل وما تكون أنانية وما تغلب عليها المصلحة. إنها خلاص أجابت ولد، هسا اطنش أولاد الآخرين، شوف إخواننا في غزة، شوف إخواننا في أماكن السيول والزلازل، كم نحن بحاجة إلى هذا التكافل. كفالة اليتيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين السبابة والوسطى. فنسأل الله عز وجل أن يوسع صدورنا وقلوبنا، وأن يلهمنا الرشاد والصواب، ولا يتعجل أحد لا بالطلاق ولا بالإمساك، يدرس الموضوع، والأهم أنه يتق الله سبحانه وتعالى جميع الأطراف.
1: شكرا، شكرا لك على هاي الرسالة طويلة، لكن إن شاء الله تكون السيدة المعنية واللي زيها سامعت هاي الرسالة و ربنا يهديهم.
9: يا بارك الله فيكم، وأحلى سلام للأخ سلام الأطرش، للأخت الكريمة نجوى الحمدان.
1: شكرا. شريف عجاج، مش على حمي يعني.
10: صباح الخير نجوى، أنا بأيد اللي كان يجيب لها ضر، لازم نجيب لها ضرع عشان يربيها.
11: نجوى احنا ما بنقدر نلوم المرأة كل شيء، يعني برضو احنا بنعرف شو عمر الولد، يعني الولد عمره سنتين وثلاث سنين وخلفت جديد، يعني اكيد مش راح تقدر تكون باثنين. وبعدين هو متفك وياها هذا الحكي اصلا قبل ما يتجوزها ولا مش متفك؟
1: شو متفك؟
11: هو برضو عليه حق وعليه غلط.
1: شو الغلط؟
11: بعدين وين اهله؟ وين خواته؟ وين دورهم؟ يعني إذا له عمات الولد وله دار سيد وكل شيء عمرت الأب برضو يعني مش منطق. في ناس لهم دور وفي ناس عليهم واجبات لازم يقوموا فيها. بعدين إحنا بنيجي للواقع إنه الأم لما يبقى عندها ثلاث بالأيام هاي أو أربعة هات تقوم فيهم كيف لما يبقى ابن مش ابنها؟
1: والله يعني مستحيل تعليقك مش عارفه من وين جايبه انت. انت معانا في الحلقه.
12: الله يحميك، الله يحميك يا عمي. بجيبوش حي الله على البلد، الولد فلته
1: ما تتجوز ببساطه. هي كانت بتعرف من الاول، وكان هو يبحث عن سيده عشان ابنه، كان بدور على وحده عشان ابنه، كان معني بينه وبين حاله انها ما يعني ما تخلف خلاص عشان تدير بالها عليه. ومع هيك يعني صار النصيب وجابت طفل تاني. يعني الام اللي بتخلف ثلاثه بتقدر لهمش، بس بتصير تحكي لجوزها مثلا والله خد هذا الكبير وديه عند سته. كيف يعني؟ كيف يعني العمات عليهم دور والاب موجود؟
13: الله يسعد صباح وصباح الجميع طبعا للمستمع. هذا الولد انت بتجيبه، والمرأة بأي وقت بتجيبها، طلقها وجيب غيرها. الله يسعد صباحك وجميعا طبعا.
1: يعني جيب غيرها مش سهل كمان، الواحد يضل رايح جاي يجيب غيرها. سلامات لكل اللي ما صبحت عليهم. على فكرة في كتير رسائل مكتوبة ما صبحت عليكم، بدكم تسامحونا اليوم لأنه إذا صار مجال برجع لكم.
14: صباحك. أنا بقول بالنسبة للموضوع اللي انطرح إنه أنا لو مكان الزوج بروح عند أهلها وتقوم هي بابنها هناك أو بنتها، وأنا بقوم بابني. مش رح أقصر طبعا مع ابنها، رح أقوم بواجبه وأزوره وأعطي وأنفق عليه وتمام. هو بالنهاية إله أم، أما ابني أنا الموجود هون ما إله أم، فأنا بقوم فيه بهتم فيه، وهي خليها عند أهلها وتقوم بابنها ويعطيها ألف عافية.
1: هو ابنها ابنه كمان، ابنها ابنه، يعني روحي وخدي ابن. يعني ما هو كمان الأب مهم دوره في الحياة الأبناء. الابن الثاني شو ذنبه كمان بده يختار واحد فيهم؟
15: صباح الجميل. والله أنا بحكي أحسن حال يبعتها عند دار أهلها يتركها يا نجوى، لأنها لو كانت تحبه حب حقيقي بعد الحمل ما بتغير حبها إله. بعدين الابن اللي بدي يجي ما يهمل همه لأنه مع أمه، بس ابنه هذا فش له أم، وين بدي يدور؟ وين بدي يروح؟ لا أم ولا أبو. لا يتركها هو إياها، يقعد هو إياها بالبيت، هو إياه وديه عند سته مرة عند خالته مرة، وربنا إن شاء الله بيسر له في بنت الحلال اللي تربيه اللي تعيش معاه. مش عارف شو بدي أحكي أنا، يعني عن جد أنه كلبي وجعني نجوى.
1: والله أنا من مبارح وأنا أفكر في مخرج لهذا المستمع، بهذا المخرج لإله. مش عارفة أنا أبو جواد درويش، شفتك كاتب بدنا رأيك أنت وسلام. أنا قلت لكم أنا حكيت له رأيي والله يعينه، بس أنا مثلا بدكم ياني أحكي، قلت له كثير من الخيرات اللي أنتوا حكيتوها، بس بضل كمان في طفل تاني في النص. تروح عند أهل هالطفل التاني، يعني هو بده ينحرم من طفله التاني، بده يطلق هالطفل التاني نفس الإشي، بده يعيش بينهم التنين. قلت له أبدا، ابنك الأول ما تفرط فيه، ما تبعده عنك، بدك تراعي مشاعره دائما ودير بالك عليه وتحسب حساب مشاعره وحياته وإحساسه. خايف على ابنك بغيابك، حط كاميرا سرية وشوف كيف بتعامله، وإذا جرحته بأي شكل من الأشكال أنت كمان لازم يكون لك رأي. أنا هذا اللي حكيت لي، يعني جزء من اللي حكيته.
16: صباح الخير نجوى إليك ولكافة السادة المستمعين ولصديقنا صاحب القضية اللي الناس بتحكي فيها.
1: أنا بدي أحكي مثله متايل على فكرة.
16: بدي أحكي رأيي الشخصي في القضية، وجزء من اللي بدي أحكيه ذكروا المستمعين في الرسائل الصوتية اللي بعتوها من بداية البرنامج لغاية هلأ. بعجالة رح أحكي اللي ادعت حب الولد في الأول وبعد ما حملت صارت ما تحبه وما بدها إياه دشرك من الهرمونات هي من الأول ما بتحبه. يعني هي ضلت معك لبين ما حملت وخلفت عشان تمسكك من إيدك اللي بتوجعك أو تلوي ذراعك وتاخذ اللي بدها إياه. هلأ أنا بالنسبة إلي الأولوية للطفل اليتيم
1: صحيح.
16: لأنه يتيم الأم تمام، بس الطفل الثاني اللي هو عندك وخلفته زوجتك مش يتيم، لا ام ولا اب، الحمد لله الاثنين عايشين. هذا واحد. هلا بدك تبلش في الاجراءات، بلش معها. ما بعرف اهلها متدخلين في الموضوع او لا، او اهلك او مطلعين على مطالبها انها ما بدها الولد، ما بعرف. بس بالاجراء الاول بدك تبلش فيه، انا بالنسبه لي ابعتها عند اهلها يعني حردانه مثل ما بحكوها، انه كاجراء اولي بدكش ابني الله معك عند اهلك، لأنه هذا الولد يتيم ما بيصير يضيع. هي بالنهاية لو مثلا لا سمح الله انفصلت انت وياها ولا راحت عند أهلها، هي بتربي الولد، وأصلا مين اللي بيربي الولد أو البنت؟ الأم، لأنه طول الوقت معها. الأب بعديش بشوف أولاده أصلا. فدير بالك على ابنك. وأنا بقول لك إحنا لا سمح الله إحنا سمعنا قصص كثيرة صارت عن قصص مماثلة، مات الولد تحت الضرب،
1: تعنفوا الولد كتير.
16: قصص كتيرة بدناش نوصل لهون، ما توصل لهاي المرحلة لا سمح الله. أنا ما بعرف بس فيش إنسان على وجه الأرض سوي طبيعي بالفطرة البشرية السليمة اللي خلقنا عليها ربنا بكره طفل يتيم. طفل يا جماعة الخير يعني
1: مستقل منه. يعني هي بتقوله يعني أنا ما بكرهه يعني
16: الرسول عليه الصلاة والسلام
1: مش قادر تلو.
16: أنا وكافل اليتيم في الجنة. يعني هذا الإنسان أنت متخيل لما بتديري بالك عليه قديش رح تؤجري عليه، وقديش رح ربنا يجازيك خيرا على رعايتك وعنايتك.
1: ما هو جازاها ربنا أعطاها.
16: وقديش زوجك والناس رح يحبوك ويذكروك بالخير. يعني أنت بالعملية هاي أكيد، ما هي عنا حارتنا دي أو كل البلد تعرف شو اللي بصير بيناتهم هلأ على اللي بتسويه في زوجك وبتشترط عليه وبديش ابنك، مش بتفكر الناس رح تحترمك هيك؟ يعني ما رح تصير علكة في لسان الناس من هون ليوم القيامة انه طالة تركت جوزها وتركت ابن جوزها وحبته اولها وبعدين بطلت تحبه، كيف يعني؟ او ممكن تروح الدكتور نفسي يتدخل في الموضوع، ما بعرف. بس انا اعطيتك مجموعة من الحلول وانت ادرى بحالتك يعني وبالوضع اللي انت عايشه، وهل هاي الإنسانة ممكن تتجاوب مع الحلول اللي طرحناها وطرحوها المستمعين ولا؟ والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا معك إشي هاتو، ما معك إشي ولا معك اليوم شفتك مشتري فروت أب الجنيدي ما ضل ولا فريشة ولا رز الضيافة معك ولا لحمة الزغلول، طب ما معك هيك أكم من ألف شيكل نحطه في باقي القاهرة عمان، روح نتسوق فيهم من خلال أحد فروع الشين إكسترا، نشتري منظفات البريق.
17: نجوى
1: نعم.
17: لو أن هالمرأة حاسب حساب وبتعملش هيك، بس يا عم اليوم فيش إزلام. شو ابني أنا بخلي حدا يتحكم فيه عشان ابني؟ والله لو ببدل 100 مرة ما بتخلي حدا يتحكم فيه عشان ابني. بس اليوم الزلام ناعمين كثير، يعني النسوان بدهنش هذا الاشي، حبينش الزلم الناعم.
1: يعني هو بورطة يا جماعة، هلا ما تبلش انت تحكي فيش زلام وكذا، ما بدنا نبلش احنا، هو في ورطة عاطفية. حط حالك في مكانه، الموقف صعب ولا مش صعب؟ صعب كتير.
18: صباح الخير يا ست نجوى. اول اشي بالنسبة لموضوع اليوم، انا بلوم الزلم ما صدق مرته تتوفى يروح يتجوز عليها. والله العظيم انا عارف هالزلام كيف يفكروا، يعني انا واحد من الناس يعني مستحيل افكر مثلا بجيزة تاني، مستحيل.
1: تعرفش ظروفه. هلا أنا هاي النقطة يمكن أنا ما إلي أتدخل فيها، بس يعني عادي الرجال بعد سنة سنتين ممكن يتجوز، خصوصا أنه عنده طفل بحاجة لحدا يدير باله عليه. يمكن أمه لهذا الرجل غير قادرة، يمكن خواته متزوجات فيضطر يتجوز كمان. هلا بتكون تطلعوا برا الموضوع، هلا طلعنا برا الموضوع كتير إحنا.
19: يسعد صباحكم. رسالتي مش للزوج إنما للزوجة الأخرى، أقول وأما اليتيمة فلا تقهر، المرأة التي تحمل 9 شهور وكل النساء تعلم ماذا يعني الحمل وما تحمله الكلمة من معنى. أخيرا وجه سؤال للسيدة، بحال لا سمح الله توفت، هل تقبل أن يكون ابنها هذا مشرد؟ أما رسالتي للزوج، اعتني بأطفالك جيدا. شكرا.
1: يسعد لي صباحك.
20: أنا سارة بحبك.
1: وأنا كثير بحبك يا سارة، ما بعرفك، بعتي لي صورتك.
21: هذا الزلمي جايي رخصة من ربنا إنه يسلك جيزي تالدي، بس هو على الفاضي لحد هسه مش مستوعب. مضبوط ولا لا يا زلام؟ فهمهم بس.
1: أسد. يا جماعة هي الجازي كمان ببلاش، انتوا شايفين متطلبات الجيزي، وبيت وأثاث ومهر، يعني مش سهل. أنا يعني برأيي مش سهل. خلونا نطلع على فاصل، بعدها إن شاء الله بنرجع.
22: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
23: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
24: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
25: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير من جديد. ما شاء الله اليوم التفاعل تفاعل واصل قبرص. الرسائل المكتوبة أكثر من الصوتية, والرسائل الصوتية كتير كبيرة وعديدة وكثيرة, لذلك سامحوني اللي عم يكتبوا. إن شاء الله إذا ضل وقت بقرأ جزء كبير من رسائلكم.
1: يا عمي ردوا علي, ردوا علي. إذا الزلمة الله منعم ومفضل عليه خليه يتجوز أخرى واحدة, الثالثة اللي بدي يجيبها بتربي الولد اللي من المرة الأولانية, بس أهم إشي لما يطلبها يشرط عليها إنها تربيه وتعامله باحترام وأدب, والثانية تضل مع ابنها لحالها. وخلصنا خلصنا الموضوع, والماكم يا عمي لكن عم بتجيز يا سو مش رادد علي بالمرة.
0: في إحدى المستمعات شفتها بعت رسالة بتقول إنه لو مكانه بقولها بدي أجيب ضرة تساعدك, ما إنه أنت مش قادرة على الطفلين أجيب ضرة تساعدك ويشوف.
2: صباح الخير للجميع, أنا حبيت أشارك وأحكي كلمة حق. الموضوع صعب شوية بس مش مشكلة إلها حل. أول إشي أنا بدي أوجه كلامي للأم نفسها إنها تعرف إنه فيش شي بضل زي ما هو, زي ما الله أعطاها هلأ ولد جديد وصارت تحبه, تعرفش بالمستقبل شو بيصير, يمكن يضل يمكن ما يضلش, ترجع لحالتها القديمة بطل تجيب أولاد. ففيش إشي, ربنا بياخد وربنا بيعطي. والكلام التاني بقوله للزلم نفسه إنه الحل واحد, هو الفلوس بتغير النفوس. حضر معاش لمرتك, قولها هاي معاش مسكر, بدك تديري بالك على الولد, وهدول مصرياتك سوي اللي بدك اياهم فيهم, صدقني لا تزبط ولا يتجوز عليها ولا يطلقها ولا يغير ولا يبدل, لأنه دي يوقع من فخ لكمان فخ جديد.
0: يمكن يجيب واحدة ثالثة يطلقها, يجيب واحدة ثالثة تحمل تنسى التنين البين, أو يعني فهمتوا نفس القصة يضل, ما في إشي مضمون.
3: صباحك نجوى, يسعد صباح كل المتابعين والمستمعين يا رب. بصبح على بناتي في مشغل منار وعلى زوجي الغالي. سريع بحكي لك شغلة نجوى, أنا بالنسبة لي أنا مرت أبو, بس أنا ما بعد حالي مرت أبو, أنا بعتبر حالي خالي لأهل الأولاد. ما شاء الله عندهم كبار وفي منهم صغار, ولكن أنا بعتبروني زي أمهم, ما بعتبروني إني خالي مرت أبوه, ما بعتبروني إني أنا غلطانة, بعتبروني إني أمهم الثانية. يعني أنا خليهم أمهم, بالنهاية الأم ما في بتتعوضش في كل الدنيا, بس إذا كانت خالي مرت الأبو منيحة ومحترمة وبتحبهم وبتحترمهم برضو إلها مكانة في قلبهم, عرفتي؟ يعني للأمانة أنا صار معي مواقف تعرضت لها, الحمد لله فضل من الله. يوم عرس ابننا اللي هو ابن جوزي في عرسة ما كانوا مخيرين بيني وبين أمهم, فكروا إنه أنا الأم مش الأم اللي هي خلفت, الأم اللي بتربي. طبعا هم أنا جيت عليهم كبار, بس الحمد لله رب العالمين إحنا صرنا صحبة وصرنا نحب بعض ونحترم بعض ونقدر بعض, لمسوا فيه الحنان والأمان لأني أنا ما خلفت. ربي يحميهم ويعطيهم, وبتمنى من رب العالمين إنه ما يفوتني القطار إني أخلف وصير ولادي ولا أخوتهم, لأنه طول ما تأسس الشغل صح وعلى نور سكيني يا نجوى بضل على نور. هذول الأولاد شمعة عيني, يعني الحياة اللي بتنا الحلو الإشي اللي فيه إنه أنا حنونة, والحمد لله رب العالمين إنه حنيتي على هالولاد محترمين, وهم أصلاً هم فرضين الاحترام علي, يعني هم محترميني, ليش أنا أكون عاطلة معهم؟ فمش كل نسوان الأبو زي بعض, والبنت الأصيلة بتلم الولاد جوزها في حضنها, البنت مرة الأصيلة. وصدقيني أنا الحمد لله فضل من الله, بحبهم وبحترمهم وبقدرهم وبعطبرهم أم ولادي اللي أنا ما خلفتهم من ربنا حرمني إياهم, ربنا يعطيني ويطعم لكل نشتي. صدقيني بجوز ابن جوزك ينفعك أكثر من ابنك, الله يخلي لي اياهم ويخليهم لاهاليهم وامهم لابوهم. والله يسعد صباحك وينور طريقك يا احلى نجمه في الدنيا.
0: شكرا شكرا, يسعد لي صباحك. احنا سرعنا الرساله لانها طويله شوي عشان نقدر ناخذ رسائل. الله يكثر من امثالك, وان شاء الله المره الجايه تحكي لي خبر حملك ان شاء الله.
4: صباحك ست نجوى يعطيها العافيه. انا مع انه هي تزوجها كرمال انه ابنها كرمال ابنه وتدير بالها عليه, فربنا انه قد ايه هي كانت منيحه معاه وتدير بالها عليه وبتعامله زي كانه ابنها وزياده, فشوفي ربنا شو عمل لها وكرمها الطفل. فبالعكس انت يعني ربنا اعطاك, درتي بالك على طفل يتيم ما له ام ودرتي بالك عليه واهتميتي فيه وربتيه, والولد يعني واعي 4-5 سنين 6 سنين فيعني انه واعي, فانت بالعكس لازم تحمدي ربنا على انه اعطاك نعمه كمان ولد وتديري بالك عليه, وبالعكس تعتبريهم وتعلميهم انه هم اخوه. ليه لا تخسر زوجك وتخسر حياتك وبيتك كرمال هذا الإشي, وربنا حكى ما أحلى اللي بيدير باله على اليتيم وبيهتم فيه. شكرا.
0: هذا إذا هي بتسمع هاي الحلقة لازم هي تسمعها بشكل شخصي, زائد كل اللي زيها.
5: أخت نجوى, أنا حاسس بعض المستمعين إحنا فواد هم فواد, كل اللي هم بدنا حل بيفتحوا موضوع ثاني, وإشي بيفتح لدرس ديني وإشي مش عارف إيش.
6: ومش عارف شو يعني هذول.
0: واحد من المستمعين بيقول برأيه أنه لازم الأب يحكي مع أهلها شو رأي أهلها اللي رأي أهلها اللي بتعمله بنتهم. مشكلة ممكن تفهمين, أنا بروح بالتفاصيل كتير, يقعدوا مع أهلها. إمها أحد المستمعين شفته أو مستمعة بتقول يمكن إمها بتمون عليها يحكي مع إمها, ممكن إمها تحكي معها وتحنن قلبها وكذا. بس هل بيضمن, هل بتضمن أنت يوما ما ما تضرب هذا الولد أو ما تجحره أو ما تعامله, ما تفتح كذا, ما تصرخ عليه؟ يعني هو يحس هذا الطفل بأنه كأنه إشي زيادة على الحياة. يعني هذا الشعور, هل بنضمن هذا الإشي ولا ما بنضمنه؟
7: يسعد صباحك نجوى, صباح الجميع. أنا برأيي يوديها عند أهلها, تكون في ابنها لحالها. يمكن لما تتحمل مسؤولية الولد لحاله تعود ترجع للأولاني لابنه وتدير بالها عليهم سنين وتحن لهم. أو بقدر مثلا يدخل حدا من أهلها بيمون عليها إنها تدير بالها على هالولد حرام, يعني ليكبر شوي أكلم فيها ويعتمد على حاله. صراحة يعني مش عارفين شو نحكي له, جد مش عارفين شو نحكي له. الله يكون معه.
0: أول شيء يسعد صباحكم. بجوز يقولها روح عند أهلك فترة جربي إلى آخره, بس ترجع يعني عن جد تنتقم من الولد. ولما برجع بحكي لكم هاي التفاصيل الصغيرة, أنا أحط حالي لا سمح الله مكانها, وأهلي بيمونوا علي ودير بالك هالولد وكذا, لكن هاي المحبة أو هذا الإشي اللي جوا بيقدروا يزرعوه إنها تكون منيحة وتعامله زي ابنها. ممكن تقبل وتقول أوكي خلوه في البيت, بس يتعاملوا معاملة جوز ما فيها ضرب بس فيها تعنيف نفسي. فهمتوا علي صح؟
8: سلام سلام. حتى لو مش يتيم, طفل, هيك انت بتحكي طفل, حتى لو انه شاب, يعني الطفل بده يكبر وبده يتحمل مسؤولية وتصدق وحياة الله, يعني بجوز انه يعني تستفيد منه ويفيدها اكثر من ابنها اللي
0: صحيح.
8: من
0: بطنها. صحيح. بعدين طفل طفل, الطفل حتى لو من الشارع ما مدير بالنا عليه, طفل من ما إله أم, يتيم الأم, كيف بتعاملي بهاي الطريقة؟ أنت لو إنك بدون أم كيف بتحبي حد يعاملك؟ شو هاد؟
9: السلام عليكم.
0: بهدلها هلأ.
9: يعني إحنا سمعنا من طرف, ما سمعنا من الطرف الثاني
0: ولا بدي أسمع منها.
9: نفس الوقت ممكن إنه هو مغلبها في هذا الموضوع, مغلبها هو الثاني, يعني ممكن إنه بطلب منها دير بالك على هذا الولد أكثر من ابنك, ركزي عليه أكثر من ابنك, طعمي شربي أكثر من, يعني مغلبها
0: عاد خليه يغلبها
9: ممكن. وبنفس الوقت إذا كلامه صحيح الطلاق مش حل, لا, يعني الأفضل الإصلاح, يعني يقعد هو إياها يفهمها, يدخل أهلها يفهموها, يدخل إعمامها, يدخل المقربين عليها, يعني بالأخير راح تتوصل لحل وتفهم يعني الموضوع صح إنه كبير بس بنفس الوقت بنقدر نزغره, ممكن إنه تفهم. لكن إذا ظل ما بعرف, يعني الطلاق مش حل.
0: طيب الطلاق مش حل.
10: الله يرحم أيام ما بكينا نلتم أولاد العمام كلياتنا, نبكي 10 و15 واحد ونروح ننام عند ستنا وعمتنا. اليوم فيش منه هذا الحكي.
0: بتنام عندها بس أنت بترجع لبيتك لعند أهلك. عمتك يمكن متجوزة, انت بتروح تعيش عند عمتك, جوز عمتك بتتحمله, يعني هو بتحملك.
11: يسعد صباحك نجوى, صباح جميع المستمعين. موضوع اليوم كتير مهم. دائما رب العالمين لما برزق انسان برزقه بناء على تصرفاته بالحياة, يعني انت لما بشوفك انت شاكر لنعم رب العالمين, ربنا بعطيك بزيادة. لما تكون اكرمت يتيم ربنا بكرمك. كثير قصص شفناها, ناس ما كانت يعني نسوان تتزوج وصعب انها تخلف, ونشوف معاملتها مع ابناء اخوتها وابناء سلفها كيف معاملتها حنون عليهم, ورب العالمين يحن عليها ويرزقها. فبالبداية هي يمكن هاي ربنا اصلا رزقها هذا الحمل لما كانت منيحة مع هذا الطفل. هلا هي استمرت بهاي المعاملة, يمكن ربنا يحملها ابنها يحفظ لها اياه يكبر قدام عينها. ما بتعرف رب العالمين كيف تكافئ الانسان, يعني هي يمكن لا سمح الله في معاملتها الانانية اللي انقلبت بعد ما حملت, رب العالمين يخسرها طفلها نفسه. ليش احنا ما بنتعلم من اخطاء غيرنا؟ بعدين هو الطفل شو ممكن يأذيها؟ ليش الاخو يتربى بعيد عن اخوه اللي بقول لك بدلها وجيب زوجة تاني؟ ليش هي تكاليف الزواج سهلة؟ سهل واحد يبدل الزوجة؟ لا مش سهل. بعدين صار فيهم رابط أخوة بين الولد هذا وبين أخوه التاني. يعني أنا أتوقع هو يأخذ ابنها نفسه
12: وياخدهم التنين الأولاد يربيهم مع بعض ويرقنها درس يبعثها عند أهلها يجربها الشعور تعيش بدون ابنها لحتى تحس هذا الطفل شو كان شعره بدون أم. وانت أجيتي دخلتي حياته وحسستي انك أم وفجأة قررتي بدك ترجعي تنسحبي وتعلميه كمان شعور اليتم مرة أخرى. أنا أعتقد يقوي نفسه مرة واحدة ياخد الطفلين يبعثها عند أهلها تراجع نفسها وتشوف شو ممكن رب العالمين يعطيها قرار. ويسعد صباحك.
0: يسعد صباحا. شكرا شكرا على هذا الرأي الرزين. أحد المستمعين بعت لنا على رسالة كمان مكتوب هو مر بنفس التجربة، كان عنده بنت مش ولد وتزوج خالتها للبنت. تخيلوا إنه خالتها أخت أمها، ولكن بعد الحمل والولادة كمان بتغيروا. بيقول لي سواء متدينة أو مش متدينة شو ما كان إلا ما تتغير وتصير في عم معاملة تمييزية بين الولد الجديد ابنها وابن أختها، أختها خالته يعني. بيقول لازم نسمع من الطرفين. أنا برأيي لا، أنا ما في أي مبرر أجي أقول أنا ما بدي هذا الولد الصغير، كان بدي إياه أول ما تجوزت بعدين بطلت. طب ليش؟ لأني خلفت مش قادرة. أنا ما بدي أسمع رأيها، لا ما بدي أسمع الطرف الثاني. أنا شخصيا ما بدي، لو تيجي هي تحكي لي أنا بدي أقول لك شغلي أنا ما بدي أسمعها، لأنه المبدأ غلط.

0: مخي.
1: انا والله ما عندي ابيض واسود ورمادي خلص
2: كاميرات، لانه ما بتعرفي شو بصير وراه لما يروح على الشغل، يهدد بالزواج او مثلا يجيب لها وحده وهي موجوده بدارها تربي ابنها، يجيب وحده ما بدك المره الا المره.
1: بيعجبوني الستات كيف عنيفين. ايوان هيك احنا ما عندنا مواربات على الشباب، نسمع الراي الثاني. بديش اسمع الراي الثاني.
3: صباح الخير ست نجوى، صباح الخير سلام. ان شاء الله جمعة مباركة على الجميع. انا لفترة ما بينتش بالنسبة للموضوع اللي بتحكوا فيه اليوم، والله برجع للواحد شو هو دينه، شو بيعرف ربنا، شو بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم، شو امر بانه انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، شارب باصبعيه السباب والابهام. سعد صباحك ست نجوى، سعد صباحك سلام، صباح لكل المستمعين الكرام. الفترة ما بينتش عليكم.
1: بدنا نعيد.
3: بالنسبة للموضوع اللي بتحكوا الوسطى، وهذه المرأة يعني لو انها ينبعد عنها ابنها شوي، ومثلا يتزوج زوجها كمان واحد، وتشوف انه ابنها بتعنف هذا التعنيف، راح تصير وقتها تعد في اصابعها ندم على اللي بتسويه مع ابن جوزها. ويعني لو انه عندها شوية دين وشوية قرب من ربنا، بتعرف شو فضل انها تكون بهذا اليتيم. وابنك اللي يعني ابنك اللي ربيتيه مش ابنك اللي خلفتيه، اذا بتربي هذا الولد يمكن يطلع افضل من ابنها ابن بطنها.
1: ما يمدهاش، مش عايشة، مش عايشة في التوقعات. سعد صباحك، شكرا شكرا. مش عارفة هي، مش عايشة في التوقعات هي، لو انه بيخطر عبالها انه انا وكافل اليتيم كهاتين كان، بس هي مش خاطر عبالها ولا مؤمن يمكن في هذا الموضوع. بدنا نصبح على مجدي جعفر اللي بتابعنا الآن من شتوتغارت في ألمانيا. صباح الورد يا مجدي، طبعا هو من نابلس لكن يعيش ويعمل في شتوتغارت. صباح الورد شتوتغارت، وأعتقد مجدي بيشتغل في مرسيدس كمان، صح يا مجدي؟ في مرسيدس ولا شركة تانية؟ على ما أذكر زمان كنت تراسلنا وأنت بتشتغل في شركة سيارات I think، يعني أعتقد. سلام بيقول لك سلم على مرسيدس. مرسيدس الأم. لأنه هون بتعرف غرغور مش غرغور، بس هو بده الأم، المنبع، الراس النبع.
4: هذا الشاب اللي حكى انه بيروح ينام عند عماد وخلاده، يا زلمه شو دخل العماد والخلاد بالموضوع تاع اليوم؟ مشان الله
5: اخشي المخول يا دنيا وعدك بجاني
1: ما دارونا الخلاني. لا قصده انه يعني العم ليش ما تقوم بدورها وتربي ابن اخوها وابوه عايش. مالك أقرأ؟ مش عارف شو بدي أقرأ كتير، من وين أقرأ مش عارف. محمد بقول الأم اللي هيك أو المرأة اللي هيك لازم يعني هذاك مع العنف الأخير. منال الشيخ صباح الورد، أنا يمكن تقول إذا رجعت زي أول لازم يصلحها، يخيرها بين الطلاق وياخد ابنها أو ترضى بحياتها، وقادر يحط كاميرات في البيت يراقبها وهو في الشغل. أنا بقول أحسن حل هو الكاميرات. سلامات يا سالي، لازم تحط مخافة ربنا بين عينيها طبعا إن شاء الله. أبو أحمد بيقول يلعب وحدة كتير جراضي، بينصحه إنه يطلقها ويعيش بدون نسوان. إن شاء الله يا علا تكون على السمع، هاي المقصودة واللي زيها. أبو مصطفى أهلا بيك، صباح الورد يا رامز، بيقول هاي المرة ما عندها حنية. ميمون عياد بتقول اللي بيحكوا يجيب غيرها هذا مش حل، لأنه بزيد المشكلة. هدوا شباب. خولة عبد الدايم شكرا. أنس الفارس بيقول مرتي على السمع، بلكي هدت بالي أسبوع زمن. إن شاء الله. أهلا يا أسيد إلك ولكل سائقية شاحنات الفولفو. مين كمان؟ دلال بتقول لازم يروح لحماته، يمكن أنا بدون الاسم قلت رأيك. سناء بتقول المستمعين بتفاعلوا أكتر لما يكون في نسوان وطلاق في الموضوع، هيك بحبوه الشغلات هاي. شو نعمل؟
0: لا لا يا عم، حل هالطلاق، حل هالطلاق يا ست نجوى، يطلقها ويجيب واحدة غيرها. بنات الحلال كثار، واللي بكم انت واللي بدهن يستلم في بيوت كثار، يطلقها ويقول يا الله، وبتربي اثنين وبتجيب له كوم ولاد كمان
1: كمان، يضل يخلف من كل واحد واحد ويترك.
6: خليني ساكت احسن لي.
1: ساره حسبي الله ونعم الوكيل بتقول لانه مش عارفه شو تحكي. ساره اهلا. زياد صعبني، منصبح عليك انت والوالد الغالي ابو زيد، ومبروك السياره الجديده على خط فحمي كفر راعي جنين. يا سلام، بدنا حلوان. لا امان للنساء بيقول دهموش. يم عمم دغري، عمم على كل النساء. يا يوم القلب
7: مجروح. صباح الخير نجوى. صباح الخير. والله عمي، بس بعد الام حنونه تبكي، وعمو الام بتلم، مرت اب في منهن ملا في من بنات حنون.
1: طب هو شو يعمل؟ سعد صباحك. المهم صباح الورد مش عارفه بنت المخيم هيك تحت الرقم بتقول نصيحتها، وهي تجربه، هي عن تجربه صارت معهم، مثل ما بدها تحرم الولد من ابوه بتقول انه قادر ربنا يحرمها هي كمان من ابنها بطريقه او باخرى. ان شاء الله لا طبعا، الله يخلي لها ابنها، بس هي الله يهديها. أحمد أبو طول بيقول لك يا سيدتي نيالي اللي مربي يتيم، نيال ونيال ربنا قديش رح يعطيه. امرواد بتقول إذا كانت المحبة مش من صميم القلب حرام يعيش الولد معها، حتى لو كل أهلها تدخلوا، هذا الولد عايش معها بالبيت لحالهم، رح تعنفه رح تعذبه. على فكرة في نسوان يعني ممنوع تفتح باب الثلاجة تحكي للأولاد. أنا عنا بعرف واحدة أولادها أخذهم زوجها وعايشهم عند مرت أبوهم، بتقول لهم في ساعات محددة بفتح الثلاجة، ممنوع. تخيلوا الضرب النفسي، تخيلوا.
8: في قصة ثانية نجوى بدي أحكي لك إياها. هلا في ولا شاب
1: يحيى سمودي. يا يحيى نعمل لك بلوك. يحيى نعمل بلوك، ما ترن على الهواء بليز. أنا مش عارف أعمل له هذا سايلنت الجهاز. طيب مجدي طبعا هو شغال في الشركة الأم لمرسيدس، يا سلام، بس الآن هو في نابلس، نورت نابلس، بس يرجع بسلم لك.
8: معه مرته وبناته تنتين، هلا روح هو على البلاد هون، راح عند أهله. مرته ما ردت تروح عند أهله، أخذت بناتها وراحت عند أهلها. هلا قعدوا في البلد هان عندنا شهر كامل، ما خلت ستهم أم أبوهم تشوف حفيداتها. تخيلي،
1: ظالمة
8: إنه حرمتهم، ما بدها إياها تشوفهم. كان في خلاف بينهم قبل ما روحت يعني من السفر، وخذت بناتها وراحت عند أهلها، وقعدت شهر هون زيارة عند أهلها، ستهم ما شافتهم بالمرة. يعني تخيلي جوزها ما مان عليها إنه يأخذ بناته لعند أمه تشوفهم. شو بدك أحلى من هيك قصة؟ يعني تفضلي خليها للأسبوع الجاي، هاي تطرحيها على المستمعين.
1: أنت حرقتيها، لازم يا سندس، هاي لازم يا سندس خليتي لي بعتي لي إياها ونحكيها بعدين. قصة إنه الواحد لما يحرم الأولاد من أبوهم أو أمهم أو من أهل أبوهم أو أهل أمهم، هاي لحالها. المهم إياد هو ضد الزواج من وحدة تانية لتربية ابنه اللي أمه متوفية. فيش حدا بالدنيا بعوض الأم، في كتير ناس ربوا أولادهم لحالهم وعملوا كأب وأم. هو لازم يربي ابنه مش يرميه لوحدة تانية. هو ما رماه، هو جاب وحدة عشان تعتني فيه كأم يعني تانية، ما رماه. انت اب، انت قديش بتشوف اولادك؟ قديش بامكانك طفل صغير تضل معاه تربيه تطعميه تحممه؟ انت في الشغل يعني، فكره انه جاب واحد هو كيف يعني رمى ابنه لوحده تانية؟
9: نجوى نسال الله انهم هذول اللي بتحكوا انتوا عن قصتهم ما يبقوا يسمعوا بالبرنامج، بلاش يروحوا يتطلقوا بعد الظهر. كل الناس روح اتطلق وطلقها وما تطلقهاش، مالكم يا جماعه؟
7: جيب لك حلوان على ريك استنبول ولا أمان عيلكم.
1: صباح الورد لبنات مشغل أبو عدي الفقيه، يعطيكم العافية وشكرا على المشاوي من عدي أبو عدي من مرام وبنات المشغل، يعطيكم العافية.
3: يلا نعمل وكيل على الوقت اللي وصلنا له يا ست نجوى. عمتي تزوجت قبل 35 سنة تقريبا، كان زوجها عنده 6 أولاد. ثاني يوم العرس كان موديهم عند دار عمته. ثاني يوم العرس قالت له روح جيب أولادك أنا أربيهم، كبرتهم هي. عندنا كمان قصة واحد نفس الاشي، زوجته توفت، قالت له أنا بوافق عليك على أساس أنهم بس أولادك يكونوا لي أمه. فإحنا وصلنا لوقت والله العظيم يعني سيء جدا جدا جدا، والله يجيب اللي فيه الخير.
1: آمين. موجود لحد الآن موجود زي هيك حالات، ونساء وسيدات وبنات وضميرها صاحي. هلأ ذات الدين مهم يا صاحب الرسالة يا أبو جواد، ذات الدين مهمة، بس الأهم هو اللي عندهم إنسانية، يعني ضميرها عندها ضمير وعندها إنسانية يمكن كمان. أيمن الشيخ في رسائل طبعا مكتوبة كمان عن موضوع يعني عنيفين كتير، مش مناسب أبدا أنه نبث رسائلكم ونحكيها.

0: أبو أنس كمان رأيك يا أبو أنس ما رح أحكيه لأنه زي ما حكيت. طيب صاحب الرسالة مين أنت أسعد فقها بيقول انخليت باليد وبلياد بلادنا مليانة بنات حلال بس بدك تلاقيها تلاقيها. تصدف بنت الحلال تلاقيها. أمان زيد تقول الله يعينك ويلهمك بالإشي الصح الخيار الصح والحل الصح اللي بيرضي ربنا. برأيها رب الولد اليتيم اللي بدون أم ويخليها فترة عند أهلها تراجع تفكيرها والله يهديها. وبتقول هيك يلي عندك يتيم أنت بتربيه نيالك لأنك أنت بنعمة من ربنا، ربنا اختارك اختارك عشان تربي هذا الطفل وأنت رميتي خيار ربنا بأفا إيدك. نورة ام فارس حمارشي بتقول الحل مش الطلاق، رأيها انه ياخذ ابنها وخليها تحرد عند اهلها ويحرمها من ابنها كم يوم، بلكي الله هداها واصلح حالها. البيبي يا جماعة صغير مولود حديثا. انا ضد انه
1: ابو عدي اللي بيحكي ست نجوى، حتى لو كان الولد مغلبها بالنهاية هذا طفل، يعني مهمته انه يغلب ويتشاكى ويلعب، مش مهمته انه يقعد ويتكتف ايديه. هذا ولد بده يفرغ طاقته، حتى لما نسمع الطرف الثاني وبدها تصير تقول بغلب بغلبش بشاكي بشاكيش، هذا ولد مهمته، هذه مهمته في الحياة حاليا، مش مهمته انه يقعد ويكون مؤدب ويكون ما شاء الله عنه.
0: طب هي لا متغلب، مش قادر الاثنين يعني تربي اثنين وهذا لساته في القنطة يعني المولود الجديد، شو مغلبك الثاني؟ لو ابنك احنا كم واحد فيكم مخلفي واحد واثنين وثلاثة، واحد سبعة واحد خمسة واحد ثلاثة، كم واحد في في في فلسطين عندها أربعة خمسة أولاد منها يعني هي مخلفتهم، هل يا ترى بتمل بتقول هذول مغلبيني الأربعة مش قادرت لهم أو الاثنين؟ لا، الفكرة مش إنها مش قادرت لهم، لأنه مش ابنها. نقعد نجمل في الموضوع، هي لأنه مش ابنها. يا عيب الشوم عليكي، يا عيب الشوم، طفل صغير قديد يكون عمره لما أمه ماتت أربع خمس سنوات، يا عيب الشوم عليكي، يا عيب الشوم على كل واحد زيك، يا عيب الشوم. وأنا ما بدي أسمع واحد يبرر لهاي الأشكال. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، خليني في الشغل لي أحلى منير هذه إله عاش أبو كبيطة. ضايل حدا ما بثينا رسالته. يحيى سمودي يسعد صباحك. منير أبو غليون بيقول في نسوان ما شاء الله عنهم وفي نسوان فجدين. طيب وهاي نالك زي البطيخة، كل واحد زي البطيخة بدك تفتحها يعني تتعرف هي حمراء ولا بيضة ولا مسمرة.
2: شو حكيك والله يا نجم المصير، والله إني يعني تعودت أعصابك، الله يخلينا إياك يا رب، مقرش الرعاني شو الله طول بعمرك، والله تعودنا على الصوت شنو نعمل، يوم ما قفتي عنا عرفنا عشان ايش انقطعنا اربعة.
0: سعد صباحك يا يحيى، الله يعيننا جميعا على ظروفنا اللي مرينا فيها، ربنا اعاننا.
3: ليه تتجوز؟ ليش تتجوز؟ رب ابنك انت لحالك، رب ابنك فيش ولا بعد الام، كل شيء ام ثاني بس الام الاولى هي الحقيقه من الام الاولى.
0: منصور
3: اذا تلاقي ام حقيقيه ثانيه
0: هذا منصور
3: بتعد عصبات اربع خمس بس لا مش ازيد.
0: من
3: انا هيك مره قبل اسبوعين بكتل بمطعم تطعم في اولادها وحدي وفي ثاني اللي متجوزي هذه الولد كله طبش دخلت اولادي بعدين بتوكل
0: ولو
3: مكدة ضربها
0: ولا عليها
3: بعصبنن
0: ولا عليها ولا عليهم عن جد. الله بينتقم بطريقة ما، بيختار طريقة انتقام وتأديب. أتمنى ما تكون قاسية لهي الأشكال. عماد بقول لصاحب الرسالة آخر رسالة بقرأها صلي استخارة، وأنا كمان بقول صلي استخارة وشوف من بين الآراء اللي سمعتها يمكن تخرج بنتيجة. وإن شاء الله يا ربي الله بيهديها ما تكون بحاجة لا لطلاق ولا لانفصال عن ابنك الصغير الثاني أو بنتك. إن شاء الله الله بيهديها بترجع لعائلها يوم من الأيام تحلم لها حلم تشوف لها كابوس وترتد عن هذا الطريق. طفل شو ما عمل يعني أنا ما هلأ في ناس بجوز كانوا يلمحوا بدهم يحطوا الحق على الطفل يعني تسمع إنه مغلبها بلعب كتير يمكن طفل عمره 6-7-8 خليه 10 سنين شو بده يعمل. شكرا لكل آرائكم وإن شاء الله نكون أفدنا ويرجع لي شو يحكي لي شو عمل. شكرا شكرا شكرا شكرا ثانك يو ولا الشيني اكسترا استغلوا الفرصة في نهاية الأسبوع تسوقوا ووفروا مصاري. من جوا الشيني اكسترا راح تلاقوا منتجات البريق سمارت الترا سمارت ومسك معطرات الغسيل والأرضيات إلى آخره. في الشيني اكسترا كمان راح تلاقوا منتجات الجنيدي جوا الثلاجة وخارجها مثل حليب المزرعة. صباح الخير للزغلول المتزغلل والمدلل رقم واحد في فلسطين. رز الضيافة عشان بكرة المقلوبة والكبسة والمندي والأوزي. وبنك القاهرة عمان تطبيق بنك القاهرة عمان خلوا معكم. فادي ماضي سلام الأطرش نجوى الحمدان إلى اللقاء.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول.

0: لتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول صباح اليوم إن الحالة الصحية للأسير الجريح أوس معطان 25 عاما من بلدة برقة شرق رام الله استقرت بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى، حيث تم زراعة بلاتين لتثبيت العظم الذي تفتت جراء الإصابة بالرصاص الحي. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على ما مجموعه 15 دنما من أراضي مدينة البيرة بهدف إقامة ما يسمى بمسار أمني يلتف حول مستوطنة بسغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرق المدينة، بما يؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول المستوطنة وتقييد وصول المواطنين إلى الأراضي المحصورة بين كتلتها العمرانية ومسار الأمر. سلطات الاحتلال تخطر اليوم بهدم شقة سكنية في قرية كفر نعمة غرب رام الله. مستوطنون يرفعون صباح اليوم الأعلام الإسرائيلية في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم في خطوة استفزازية للمواطنين الذين يسلكون الشارع. السلطات الجزائرية تعلن اليوم مصرع 12 شخصا جراء حرائق غابات اندلعت في عدد من ولايات شرق البلاد، فيما تواصل فرق الحماية المدنية عمليات إخماد النيران والإجلاء الوقائي للسكان بعدما امتدت الحرائق إلى مناطق سكنية. فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين عقب الفيضانات المدمرة والسيول الجارفة التي اجتاحت بلدات ووديانا في نيبال ومنطقة تبت الصينية، لترتفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 165 قتيلا وأكثر من 1500 مفقود. أسعار النفط تتراجع اليوم مواصلة خسائرها لليوم الرابع على التوالي لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط، وسط توقعات بأن تسهم التحركات الدبلوماسية المرتقبة بين إيران وقطر في إعادة فتح مضيق هرمز بما قد يخفف من اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا وجافا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى بمعدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد،
12: أريد، طور عالمك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تتجه دول وسط أوروبا إلى تعزيز علاقاتها الاستثمارية مع الصين لتعويض جانب من تباطؤ الاقتصاد الألماني الذي شكل لعقود محركا رئيسيا لنمو الصناعي في المنطقة، في تحول يعكس إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية داخل أوروبا حسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وكانت ألمانيا مصدرا رئيسيا للاستثمارات الصناعية في دول أوروبا الوسطى مثل سلوفاكيا وبولندا والمجر والتشيك منذ التسعينيات، وساعدت شركاتها وفي مقدمتها فولكسفاجن على دمج هذه الاقتصادات في سلاسل التصنيع الأوروبية، إلا أن الأمر بات أسوأ في السنوات الأخيرة. افتتحت تنزانيا قبل أيام مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي الذي نفذه تحالف الشركتين مصريتين على مدى 5 سنوات في أحد أكبر مشروعات البنية التحتية للطاقة في البلاد وبقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار. تبلغ القدرة الإنتاجية لهذا السد نحو 2115 ميجاوات بما يساهم في تلبية احتياجات تنزانيا المتزايدة من الكهرباء وتنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر الفيضانات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.

0: علي ببريميوم من الجبريني. التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التغذية الصحية، يجب تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية والدهون الجيدة، وينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من مو.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول أن الحالة الصحية للأسير الجريح أوس معطان 25 عاما من بلدة برقة شرق رام الله تستقر بعد خضوعه لعملية جراحية

0: في ساقه اليسرى حيث تم زراعة بلاتين لتثبيت العظم الذي تفتت جراء الإصابة بالرصاص الحية. قوات الاحتلال تسلم قرابة 30 أخطار بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في بلدة عناتة شرق القدس المحتلة. مستوطنون يقتحمون منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم ويرعون أغنامهم قرب منازل المواطنين ما يؤدي إلى إلحاق أضرار في الأشجار والمزروعات. سلطات الاحتلال تخطر بهدم شقة المعتقل عبد الله محمود الخطيب من بلدة بيت ريما غرب رام الله والاستيلاء عليها ويتقع في الطابق الأرضي من مبنى مكون من طابقين وتأوي زوجته وأطفاله. مستوطنون وبحماية قوات الاحتلال يواصلون توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة عشغراب شرق مدينة بيت سحور بالتزامن مع رفع الأعلام الإسرائيلية على طول الشارع في المنطقة. في خبر دولي والسلطات الجزائرية تعلن مصرع 12 شخصا جراء حرائق غابات تندلع في عدد من ولايات شرق البلاد، فيما تواصل فرق الحماية المدنية عمليات إخماد النيران والإجلاء الوقائي للسكان بعدما امتدت الحرائق إلى مناطق سكنية. وزارة الخارجية الباكستانية تقول بأنها تتابع مع دول صديقة وبإخلاص جهود الوساطة بين إيران وأمريكا، وقائد الجيش زار طهران ضمن جهود الوساطة ولتجديد مساعي إعادة فتح مضيق هرمز. في خبر اقتصادي وأسعار النفط تتراجع مواصلة خسائرها لليوم الرابع على التوالي لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط، وسط توقعات بأن تسهم التحركات الدبلوماسية المرتقبة بين إيران وقطر في إعادة فتح مضيق هرمز بما قد يخفف من اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. في أحوال الطقس اليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوية العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
6: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أغنيات الزمن الجميل.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: لك ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين ايديك.
3: اي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الالكتروني، امان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
8: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه المعنون آخر رئيس أمريكي رجل محطم وحزب فاسد وعالم على حافة الهاوية والصادر عام 25 20 وألف ميلادي، يقول توم هارتمان بأن السؤال الأهم من هو ترامب يا ترى؟ بل بالسؤال الأكثر إزعاجا، ما الذي حدث لأمريكا حتى أصبح ترامب ممكنا في حياتها؟ هنا يقدم هارتمان قراءة شديدة النقد يرى فيها أن ترامب ليس المرض، وإنما أحد أعراض مرض سياسي واجتماعي أعمق قاد إلى وصوله إلى السلطة. ويرسم هارتمان صورة مركبة لصعود الرجل، طفولة وتجارب شخصية، ثم تأثير المحامي روي كوهن، ثم انتقال ترامب من عالم العقارات والإعلام إلى السياسة، لكن التركيز الأكبر يقع على البيئة التي احتضنت هذا الشخص: حزب جمهوري، شبكات من المانحين الأثرياء، مصالح اقتصادية، إعلام سياسي، وتراجع تدريجي للحواجز التي كانت تفصل المال والنفوذ عن القرار العام. ومن خلال هذه العدسة تصبح رئاسة ترامب جزءا من قصة أكبر عن تآكل الديمقراطية وقرب انهيارها. ليناقش الكتاب توسع السلطة التنفيذية والضغط على المؤسسات والصراع مع الإعلام وتقليص القيود التنظيمية والتعامل مع الدولة باعتبارها أداة يمكن إعادة تشكيلها وفق مصالح سياسية محددة. ويأخذنا المؤلف أيضا خارج حدود أمريكا، فيقارن بعض مظاهر التحول الأمريكي بتجارب دول أخرى مثل المجري وفنزويلا وألمانيا في فترة تاريخية محددة. الهدف ليس القول إن هذه التجارب متطابقة، بل التنبيه إلى أن الديمقراطيات قد تضعف تدريجيا عندما يتراكم المال السياسي والاستقطاب والخوف وتصعب وتضعف المؤسسات. لكن الكتاب ليس نداء إلى اليأس، لأن هارتمان يطرح أيضا وسائل واقعية لمواجهة الانزلاق السلطوي واستعادة التوازن. وبأسلوب بسيط يمكن تلخيص الكتاب هكذا: ترامب لم يكسر الباب وحده، الباب كان متآكلا صدئا من أساسه، والمؤلف إنما يريد أن يعرفنا بمن أضعفه ولماذا وماذا يمكن أن يحدث إذا ما استمر الانهيار. ولهذا فإن الكتاب مناسب لمن يريد قراءة ترامب باعتباره نتيجة طبيعية، كما يقول الكاتب طبعا، لتحولات أمريكية طويلة لا مجرد شخصية عابرة. فالسؤال الحقيقي في نهاية المطاف يتعلق بقدرة الجمهورية على حماية نفسها من الداخل اليوم. استماعي لهذا الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
5: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة، فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب، حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
6: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية كالكيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلنتن، وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
5: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
6: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، حققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
5: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا العالمية في الوحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين والأخبار. إصابة سيدتين وطفلة برصاص الاحتلال في الكرمل جنوب الخليل. الاحتلال يشرع بتنفيذ عمليات هدم في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. مستوطنون يرعون أغنامهم في أراضي جنوب بيت لحم. الاحتلال يسلم اختارات بهدم منازل ومنشآت زراعية وحظائر في عنتا شرق القدس. الاقتصاد الفلسطيني أصبح هدف للاحتلال ومستوطنيه. طائرة غزة الورقية وإسرائيل تهدد ومجلس السلام يصنف إطلاقها نشاطا مسلحا. تغيير وتهويد للهوية في القدس وشرطة الاحتلال تعزز حراسة الأقصى وتزيل اسم باب العمود. باكستان تقول نتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن وإلى التفاصيل. أهلا بكم من جديد مستمعين. أصيبت سيدتان وطفلة 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في بلدة الكرمل جنوب الخليل. وأفاد مصدر صحفي بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في الطرقات وداهمت عددا من منازل المواطنين وحولتها إلى ثكنات عسكرية قبل أن تطلق الرصاص الحي باتجاه مركبة تقل عددا من السيدات، ما أدى إلى إصابة سيدتين 58 عاما وطفلة 14 عاما بجروح في الوجه والرأس. وقال رئيس بلدية الكرمل وزوج إحدى المصابتين قاسم أبو عرام إن زوجته كانت عائدة برفقة صديقتها من حفل زفاف، عند وصولهن إلى وسط البلدة تعرضن لإطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال دون إنذار أو تحذير ودون وجود حاجز عسكري أو أي مظاهر تشير إلى وجود اقتحام لقوات الاحتلال. شرعت قوات الاحتلال اليوم بعمليات هدم منشآت في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منشآت سكنية وزراعية من بينها حظائر للماشية، بالإضافة إلى الشروع بتدمير بئر مياه ارتوازية والاستيلاء على معداته. وأوضح أن المنشآت التي تعمل قوات الاحتلال على تدميرها تقع في المناطق المصنفة باء. إلى بيت لحم ورعى مستوطنون اليوم أغنامهم في أراضي منطقة خلة النحلة جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحالة ورعوا أغنامهم قرب منازل المواطنين، ما أدى إلى إلحاق أضرار في الأشجار والمزروعات. وإشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الأونة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة والتي تركزت على المنطقة الجنوبية الشرقية أبو نجيم، خلايل اللوز، حرملة وجناتا وعدة مناطق أخرى تمثلت بمهاجمة المنازل والمركبات وأطلاق الرصاص الحي.

0: نقرأ أيضا مستمعينا في أبرز الأخبار. سلمت قوات الاحتلال اليوم قرابة 30 هكتار بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في بلدة عناتة شرق القدس المحتلة. وأفاد رئيس بلدية عناتة بسام موسى لمحافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وعر البيك في البلدة وعلقت الاختارات لهدم المنشآت خلال 7 أيام بحجة البناء دون ترخيص، ما يهدد عددا من ممتلكات المواطنين. في أبرز الملفات أيضا مستمعينا ومتابعينا، واستهداف الاحتلال المتكرر ومستوطنيه للمنشآت الصناعية والاقتصادية في فلسطين، وهل هذا بدأ يشكل خطر واضح وحقيقي على الاقتصاد الفلسطيني؟ معنا عبر الخط الهاتفي المحلل الاقتصادي أستاذ أيهم أبو غوش. يسعد أوقاتك.
1: يسعد أوقاتكم ويسعد أوقات كافة المستمعين.
0: أهلا بك معنا في هذه اللحظات. يعني في ضمن استهدافات الاحتلال يعني مناحي الحياة المختلفة في فلسطين واستهدافهم بشكل مباشر للمنشآت الصناعية لأماكن عمل خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الفلسطيني الحالي، إلى أي مدى يمكن أن يفاقم هذا الاستهداف من الأزمة الاقتصادية الذي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني؟
1: يعني بكل تأكيد كما تفضلت في سؤالك أنه هذه الإجراءات تأتي ضمن جملة من الإجراءات، بمعنى هي لا يمكن عزلها عن جملة إجراءات قامت فيها المؤسسة الاحتلالية الرسمية بالتنسيق مع المستوطنين، والهدف في النهاية هو خلق بيئة طاردة في الضفة الغربية، بمعنى هم يعتقدون بأن الضغط الاقتصادي بكل السبل هو يخلق بيئة طاردة يدفع في نهاية المطاف إلى التهجير. بأي معنى؟ نحن نتحدث عن اقتصاد فلسطيني، المعطيات تقول بحسب الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد بأنه تآكل في خلال 3 سنوات الماضية ما بعد 7 أكتوبر تقريبا بمقدار الربع، يعني بمعنى أنه الناتج المحلي الإجمالي كان يصل إلى 17-18 مليار، الآن يصل بالكاد إلى 12-13 مليار، وهذه يعني خسارة كبيرة للاقتصاد، يعني يدل أنه أن يتراجع بمقدار ربع خلال 3 سنوات هذا مؤشر جدا خطير، ويترك يعني بعض المخلفات الاقتصادية مثل ارتفاع نسبة البطالة. نحن نتحدث في البطالة على سبيل المثال في الضفة الغربية كانت بأقل من 15%، اليوم تلامس 30%، في غزة أكثر من 80%، نسبة الفقر زادت بشكل كبير. على كل الاحتلال اتبع عدة وسائل منذ 7 أكتوبر تهدف إلى التضييق الاقتصادي إلى الحدود القصوى، أولها موضوع منع العمال الفلسطينيين من التوجه لأعمالهم، نحن نتحدث عن 200 ألف منعوا من التوجه، كانوا يدرون للسوق المحلية تقريبا 1.5 مليار شيكل، الحكومة كانت تنفق في الأسواق 1 مليار شيكل، ولكن بسبب أزمة المقاصة لم تعد تصرف سوى يعني أجزاء من الرواتب، معظمها يعني أو جزء كبير منها يذهب على شكل أقساط للبنوك، وبالتالي هناك تجفيف لمصادر السيولة. المسألة الأخرى، هناك منع مباشر للمتسوقين الفلسطينيين 48 ووضع قيود على وصولهم للأسواق الفلسطينية، أضفت إلى ذلك الاجتياحات والإغلاقات ومصادرة الأراضي وملاحقة المراعي. ونعتقد اليوم هناك تطور كبير في هذا المستوى من خلال استهداف المنشآت الصغيرة. المنشآت الصغيرة سيدتي تشكل تقريبا 90-95%، مناطق جيم تحديدا تشكل 61% من مناطق الضفة الغربية، وبالتالي هناك يمكن القول بأن هناك تصعيد في الإجراءات التي تهدف إلى خنق اقتصادي كبير على الضفة الغربية تحديدا. وهي تأتي في سياق عام وليست يعني عملية منفصلة عن الإجراءات الاحتلالية الجامعة التي تحدثت عنها.
0: نعم، يعني أيضا أستاذ أيهم إذا ما تحدثنا وخصصنا بالحديث حول المستثمرين أصحاب المشاريع القائمة، ماذا تعني هذه الظروف بالنسبة لهم وأصحاب المشاريع الخاصة؟
1: طبعا هذه خسائر كبيرة، بمعنى أنه صاحب المنشأة هو عمليا جمد إما أصلا يعني في المفهوم المالي ويدر له أرباح معينة أو مداخيل معينة، هو بالتالي يحوله من فئة معينة ذات مستوى دخل مثلا الفئة المتوسطة أو أعلى من المتوسط إلى يعني بلا دخل، ويعيده إلى نقطة الصفر من حيث أنه هذا الرأس المال يتم مصادرته. الأمر الآخر الأهم في هذا الموضوع باعتقادي هو ما يخلفه من يعني نسب بطالة. بأي معنى؟ كل منشأة هي تشغل أعداد معينة، فمثلا المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فلسطين تشغل يعني أقل من 5 عاملين، بمعنى كل منشأة يتم استهدافها بالمعدل يعني 5 فرص بطالة تحولت تلقائيا. ولذلك هذا الموضوع يتسبب ب يعني أضف إلى ذلك أنه مساهمة هؤلاء هي العملية كلية. بأي معنى؟ كل منشأة هي عبارة عن عاملين ينفقون في الأسواق، وبالتالي حرمان هذا الرأس المال من التدوير في السوق يعني حرمان أيضا من نقص سيولة إضافية وخلق بطالة إضافية. ولذلك إذا ما استمرت هذه الأعمال بكل تأكيد تمس جوهر الاقتصاد الفلسطيني وتمس الفئات المختلفة، خاصة بأنه نتحدث نحن كما قلت أكثر من 90-95% من الاقتصاد الفلسطيني هو قائم على المنشآت الصغيرة.
0: يعني يمكن اعتبار أن هذا الضرر والأضرار الاقتصادية يمكن أن يكون تأثيرها طويل الأمد، أو هناك توقعات بأنه يمكن معالجة هذا الموضوع بوقت قصير؟ يعني التوقعات في هذا الموضوع.
1: للأسف يعني مرحلة التعافي الاقتصادي عادة في فلسطين، الاقتصاد الفلسطيني كونه أصلا هو اقتصاد ضعيف وهش، مرحلة التعافي إذا ما تم استئناف الدورة الاقتصادية بشكلها الطبيعي تكون سريعة، بمعنى أنه يمكن تعويضها ولكن هذا يحتاج وقت. ولكن اليوم حجم الضرر أكبر بكثير من أي أزمات سابقة، أكثر من انتفاضة الأقصى أو يعني أي أزمة أخرى خلفتها وبالتالي كان يمكن التعافي منها. المشكلة في هذا الموضوع نحن لا نتحدث عن تراجع مداخيل أو أرباح لدى المنشآت، وإنما تدميرها. وتدميرها يعني أنه لابد من هناك أنه الشخص نفسه يبادر بإعادة بناء ما تم تدميره. هذا ليس سهلا لأنه نتيجة يعني سنوات من العمل والجهد المتراكم، أو أن تقوم جهات حكومية أو صناديق مثلا خارجية بدعم هؤلاء. وللأسف يعني نحن نتحدث مثلا عن تدخلات حكومية للأسف في ظل الوضع الاقتصادي تبدو محدودة والتعويضات تبدو غائبة، وبالإضافة إلى غياب جهة باختصار تعوض هؤلاء يجعل من إمكانية التعافي أعمق وأطول بكثير من يعني بقاها على ما هي عليه. الأمر الآخر بأنه يعني أنت تحتاجين إلى نقطة نهاية. بأي معنى؟ هل الأعمال هي انتهت؟ لا، يعني بمعنى الاحتلال مستمر في سياساته، وبالتالي كلما مضى في عملية التدمير واستهداف هذه المنشآت الضرر يكون أكبر والعمق والتأثير على الاقتصاد يكون دائرته أكبر، وبالتالي كلما طالت وتوسعت وشملت يعني مناطق ومنشآت أخرى تكون مسألة التعافي يعني تحتاج إلى وقت أطول وأطول.
0: إذن أشكرك المحلل الاقتصادي أستاذ إيهما بغوش، شكرا لتواجدك معنا بهذه اللحظات عبر شبكة ريا العالمية. معكم نتواصل مستمعينا ومتابعينا في الواحدة الإخبارية. وواصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة عشغراب شرق مدينة بيت سحور بالتزامن مع رفع الأعلام الإسرائيلية على طول الشارع في المنطقة. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين نقلوا بواسطة شاحنات كبيرة وتحت حماية قوات الاحتلال بيوتا متنقلة ونصبوها داخل البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في المنطقة قبل فترة، كما رفعوا أعلاما إسرائيلية على طول الشارع في خطوة استفزازية للمواطنين الذين يسلكونه. في ملف آخر مستمعينا، والمحلل السياسي والبحث في قضايا الصراع أستاذ نزار نزال، وكما تحدث عبر إذاعتنا بأنه رأى أن تصنيف طائرات ورقية يطلقها أطفال غزة كنشاط مسلح رغم عدم العثور على متفجرات أو مواد حارقة فيها يعكس محاولة لتوسيع مبررات التصعيد الإسرائيلي، خصوصا مع تهديدات بتكثيف الهجمات وإخلاء سكان المناطق التي تطلق منها. نستمع إلى ما تحدث به أستاذ نزار نزال عبر إذاعتنا.
2: أكيد إسرائيل تبحث عن عتبة جديدة لاختبار وإطلاق النار. الأهم ليس الطائرة الورقية بل المعيار الذي يجري وضعه الآن. هل يمكن اعتبار نشاط بسيط أو رمزي من غزة خرقا أمنيا يستوجب ردا عسكريا؟ إذا أصبح إطلاق طائرة ورقية يصنف نشاطا مسلحا، هذا يوسع كثيرا مفهوم التهديد الذي يمكن لإسرائيل الاستناد إليه للرد، وهذه نقطة خطيرة في أي وقت لإطلاق النار. أيضا محاولة نقل المسؤولية من التهديد العسكري إلى نشاط من غزة بغض النظر عن طبيعة يعني هذا النشاط. إسرائيل لا تتحدث فقط عن صاروخ أو مسيرة أو إطلاق نار، إنما تضع الطائرات الورقية والبالونات والطائرات المسيرة في إطار واحد. نتنياهو وكاتس هدد بإجراءات شديدة بما فيها استهداف المسؤولين بإخلاء السكان من المناطق التي تنطلق منها هذه الأشياء. وهنا تكمن الدلالة السياسية. توسيع تعريف التهديد الأمني يوسع تلقائيا مساحة العمل العسكري أو يوسع، وبالتالي الأخطر هو إدخال مجلس السلام كطرف في هذا التوصيف. كان يمكن أن يبقى الأمر رواية إسرائيلية، لكن عندما يتبنى مسؤول في مجلس السلام التوصيف نفسه ويقول أن الأنشطة المسلحة بما فيها إطلاق الطائرات الورقية يجب أن تتوقف، فإن ذلك يمنح إسرائيل غطاء سياسيا إضافيا في وقت نفسه. المجلس طالب إسرائيل أيضا بالتزام بوقف إطلاق النار وألا تتجاوز عملياتها مبدأ الاستجابة للتهديدات الحقيقية والوشيكة، أي أن الموقف ليس تفويض أيضا من قبل مجلس السلام لإسرائيل، لكنه يدخل الطائرات الورقية لأول مرة في إطار آلية التعامل مع خروقات وقف إطلاق النار. هناك محاولة أيضا لصناعة سردية تمهيدية للتصعيد، يعني على ما يبدو إسرائيل تبقي يعني جبهة غزة يعني من الجبهات الاحتياط، لأن إسرائيل بحاجة إلى أي تصعيد حاليا، خاصة أن نتنياهو يفقد كثيرا من يعني من عمقه الانتخابي، وبالتالي على ما يبدو هو بحاجة إلى أي يعني جبهة، وبالتالي هناك محاولة من قبل يعني الطبقة الحاكمة في إسرائيل لصناعة رؤية، لصناعة سردية، لصناعة قضية معينة، وهذه برأيي يعني له دلالة معينة. إذا تكررت يعني خلال الأيام المقبلة عناوين من هذا النوع كطائرات ورقية، نشاط مسلح، تهديد أمني، خرق، يعني فقد يجري بناء سلم تصعيد تدريجي يسمح لإسرائيل بالقول لاحقا إن غزة هي التي بدأت بخرق التهدي. وهذا مهم جدا، خصوصا أن وقف إطلاق النار هش، والمسؤول الأعلى في مجلس السلام ميليدينوف حذر بالفعل من الوصول إلى نقطة اللا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار.
0: إذن مستمعينا، وفي ملف آخر ننتقل إلى القدس المحتلة والباحث في شؤون القدس دكتور عبد الله معروف وحديثه عبر إذاعتنا، حذر من أن إزالة اسم باب العمود واستبداله بالبوابة القديمة ليست مجرد تغيير لافتة، بل محاولة لطمس اسماء القدس العربية وإعادة تشكيل هويتها بالتزامن مع تشديد شرطة الاحتلال قبضتها على المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة على الأرض.
3: مدينة القدس الآن تتعرض لواحدة من أسوأ وأبشع الهجمات الإسرائيلية على هويتها منذ الاحتلال. هذا الكلام ليس جديدا على الاحتلال، لكن الجديد أنه يتناول يعني واحد من أهم عمالقة التاريخ البشري والإسلامي في المدينة المقدسة، وهو باب العمود اللي هو واحد من أهم شخصية يعني ملامح شخصية مدينة القدس. الموضوع ليس حديثا، يعني ليس جديدا بالنسبة للاحتلال في المنطقة. يعني بجانب باب العمود مباشرة هناك المغارة المعروفة فلسطينيا باسم مغارة، أو حتى تاريخيا باسم مغارة سليمان، نسبة طبعا للسلطان سليمان القانوني، لكنه الاحتلال قبل عدة سنوات أزال اللوحة التي كانت تشير إلى مغارة سليمان وترك المكان فارغا لعدة شهور، ثم بعد ذلك أضاف لوحة سماها مغارة صدقياهو اللي هي تسمية عبرية وتسمية توراتية الموقع. الآن يحاول الاحتلال تكرار التجربة في المعلم الأبرز الذي يظهر شخصية مدخل مدينة القدس الأبرز اللي هو باب العمود. وللعلم باب العمود ليس المدخل الأبرز فقط لمدينة القدس، والمدخل الأكبر للحي الإسلامي في المدينة المقدسة، وبالتالي الاحتلال من خلال ذلك يحاول أن يعتدي على هوية وشخصية مدينتنا، ويحاول استكمال تهويد المدينة بالشكل الذي يجعلها في هذه المرحلة، مرحلة الانتخابات الإسرائيلية، غير قابلة للعودة إلى أصولها وطبيعتها بعد زوال الاحتلال إن شاء الله. لكن المبدأ أن الاحتلال واحد هو احتلال إحلالي يحاول تغيير التاريخ وتزييفه وطبعه بطابع مختلف تماما. القضية لن تتغير بتغيير لوحة، يعني المقدسيون وكل العالم سيبقى دائما يعرف اسم باب العمود باسم باب العمود، لكن المبدأ هنا ليس في نجاح الاحتلال في تغيير الاسم، وإنما في محاولة الاحتلال تغيير الاسم، وهنا الاعتداء الأساسي. وهذا نفس ما كان يفعله المستوطنون في شوارع الضفة الغربية خارج مدينة القدس، عندما نشروا لوحات بنفس اللون، اللون البني الذي يشير إلى الأماكن السياحية بين قوسين، وكتبوا عليها جبل الهيكل اللي هو المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي الموضوع هنا يتعلق بالاعتداء نفسه وليس بنتيجة الاعتداء، لأنه نحن لا نخشى على هوية مدينتنا من الضياع بسبب لأن هي في ذاكرتنا موجودة وفي ذاكرة العالم كله، ولكن نخشى من أن تكون هذه العمليات التي يقوم بها الاحتلال هي مقدمة للاعتداء، لتكثيف الاعتداء ليس فقط على الحجر وعلى المسمى، وإنما حتى على البشر في المدينة المقدسة، ومحاولة تفريغ المنطقة من سكانها.
0: في خبر دولي مستمعين، ووزارة الخارجية الباكستانية تقول بأننا نتابع مع دول صديقة وبإخلاص جهود الوساطة بين إيران وأمريكا، وقائد الجيش زار طهران ضمن جهود الوساطة ولتجديد مساعي إعادة فتح مضيق هرمز. قبل الختام، في الواحدة الإخبارية إلى أحوال الطقس، بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية في ساعات هذا المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. يوم الجمعة يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. ويوم السبت يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى أيضا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 درجة مئوية. ويوم الأحد يكون الجو غائما إلى غائم جزئي، ويترى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الصباح الباكر يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نصل معكم مستمعينا إلى الختام في الواحدة الإخبارية، للمزيد عبر raya.bs وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. كنت معكم في الإعداد والتقديم أسماء حمودة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: نالك أحلامك. بنك الأردن.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم
2: ولا انت بس

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

الجنيدي إلنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أتجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي. وأنا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 12:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطن بجروح حرجة اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت مناطق غرب مدينة غزة، فيما قصف جيش الاحتلال بالمدفعية مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع. قوات الاحتلال تسلم اليوم قرابة 30 إخطارا بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في بلدة عناتة شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. جيش الاحتلال يشرع اليوم بعمليات هدم منشآت في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. مستوطنون يرعون اليوم أغنامهم في أراضي منطقة خلة النحل جنوب بيت لحم. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يقول اليوم في جلسة تقييم شامل للوضع على جميع الجبهات أن قواته تواجه تحديات عديدة وتدفع باتجاه تطوير عملياتها القتالية في جميع الجبهات بدءا من إيران ولبنان ووصولا إلى قطاع غزة، وتتخذ أعلى درجات الاستعداد في مواجهة التهديدات المتعددة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز لاستهداف بذخيرة مجهولة المصدر وإخماد حريق اندلع على متنها.

0: طهران تطالب واشنطن بتعويضات مادية ومعنوية أمام الأمم المتحدة، وتشدد على رفض الهيمنة والعقوبات الأحادية مع التمسك بسيادتها وحرية التجارة والملاحة. أسعار النفط تتراجع اليوم مواصلة خسائرها لليوم الرابع على التوالي لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط، وسط توقعات بأن تسهم التحركات الدبلوماسية المرتقبة بين إيران وقطر في إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يخفف من اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تتجه دول وسط أوروبا إلى تعزيز علاقاتها الاستثمارية مع الصين لتعويض جانب من تباطؤ الاقتصاد الألماني الذي شكل لعقود محركا رئيسيا لنمو الصناعي في المنطقة، في تحول يعكس إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية داخل أوروبا حسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وكانت ألمانيا مصدرا رئيسيا للاستثمارات الصناعية في دول أوروبا الوسطى مثل سلوفاكيا وبولندا والمجر وتشيك منذ التسعينيات، وساعدت شركاتها وفي مقدمتها فولكسفاجن على دمج هذه الاقتصادات في سلاسل التصنيع الأوروبية، إلا أن الأمر بات أسوأ في السنوات الأخيرة. افتتحت تنزانيا قبل أيام مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي الذي نفذه تحالف الشركتين مصريتين على مدى 5 سنوات في أحد أكبر مشروعات البنية التحتية للطاقة في البلاد وبقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار. تبلغ القدرة الإنتاجية لهذا السد نحو 2115 ميجاوات بما يساهم في تلبية احتياجات تنزانيا المتزايدة من الكهرباء وتنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر الفيضانات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت مع تحديد

0: والأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: The Lord Muhammad.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقع

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطن بجروح حرجة اليوم جرى غارة إسرائيلية استهدفت مناطق غرب مدينة غزة، فيما قصف جيش الاحتلال بالمدفعية مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع. قوات الاحتلال تسلم اليوم قرابة 30 إخطارا بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في بلدة عناتة شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. جيش الاحتلال يشرع اليوم بعمليات هدم منشآت في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. مستوطنون يرعون اليوم أغنامهم في أراضي منطقة خلة النحل جنوب بيت لحم. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يقول اليوم في جلسة تقييم شامل للوضع على جميع الجبهات أن قواته تواجه تحديات عديدة وتدفع باتجاه تطوير عملياتها القتالية في جميع الجبهات بدءا من إيران ولبنان ووصولا إلى قطاع غزة، وتتخذ أعلى درجات الاستعداد في مواجهة التهديدات المتعددة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز لاستهداف بذخيرة مجهولة المصدر وإخماد حريق اندلع على متنها. طهران تطالب واشنطن بتعويضات مادية ومعنوية أمام الأمم المتحدة، وتشدد على رفض الهيمنة والعقوبات الأحادية مع التمسك بسيادتها وحرية التجارة والملاحة. أسعار النفط تتراجع اليوم مواصلة خسائرها لليوم الرابع على التوالي لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط، وسط توقعات بأن تسهم التحركات الدبلوماسية المرتقبة بين إيران وقطر في إعادة فتح مضيق هرمز بما قد يخفف

0: خافوا من اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
12: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا في هاي جولتنا لهذا اليوم يوم الخميس في بانوراما رايا. منطول عليكم زي ما عودناكم دائما كل ايام الاسبوع من الاحد للخميس، ورح نكون معكم بجوله كامله فيها اخبار غريبه وطريفه ومنوعه، ويمكن كمان اول مره بتسمعوها، فخلوكم معنا بما انه اليوم الخميس فرح تكون الاخبار كمان كتير خفيفه وحلوه. ومرحبا وأهلا وسهلا فيك يا أسماء كمان.
1: مساء الخير لانا وتحياتنا لجميع اللي عم بنضموا معنا بهاللحظات على السمع. يعني ما بعرف إذا المستمعين بهاي اللحظات هلا فترة خمول ولا مصحصحين لأنه نهاية أسبوع، فبنتمنى أنهم هاي الساعة يصحصحوا ويكونوا بكامل نشاطهم، يعني مع أنه آخر النهار الواحد تعبان مروح من الشغل. الناس اللي عم تسمعنا بسياراتها كمان تحياتنا لكم، يعطيكم ألف عافية.

وبإمكانكم مستمعينا كمان تتابعونا وتسمعونا من خلال ترددات البث جنين والجليل الأعلى وسط فلسطين على 98.3 شمال فلسطين والأغوار 96.4 الجنوب وقطاع غزة 96.8. بتسمعونا بكل أخبارنا وبرامجنا وكل جديد على الهواء عبر رايا أف أم.

0: وطبعا هالبرنامج أكيد ما بننسى أنه برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ونبلش معاكم في أول خبر في جولتنا لليوم. هذا الخبر غريب، يمكن الناس تحبه ويمكن كمان ما تحبه. هذا الخبر بيحكي لكم إنه في ناس صاروا يستأجروا أصدقاء بس ليوم واحد. تخيلوا تكونوا مسافرين لمدينة جديدة وما تعرفوا فيها أي حدا، بدل ما تقعدوا لحالكم تفتحوا تطبيق وبتطلبوا صديق لمدة كم ساعة. الفكرة موجودة فعلا في بعض المدن حول العالم، وفي خدمات بتسمح للناس يدفعوا مقابل الشخص يرافقهم لفترة محددة. ممكن يروحوا مع بعض على مطعم أو حتى فعالية أو يتمشوا بالمدينة أو مجرد إنهم بس يقعدوا ويحكوا. طبعا الفكرة هاي مش إنك تشتري صداقة حقيقية، الشخص اللي بتستأجره بيكون مرافق لفترة محددة زي أي خدمة تانية. وبعض الناس بيستخدموا هالخدمات لأنهم مسافرين لحالهم أو ما عندهم حدا يروح معهم على مناسبة، أو ببساطة بدهم شخص يحكوا معهم. والغريب أنه بالموضوع أنه بيكشف مفارقة بعصر السوشيال ميديا، ممكن يكون عندك مئات أو آلاف المتابعين لكن بنفس الوقت ما تلاقي شخص واحد تطلع معهم. بحس هاي الفكرة حلوة
1: حلوة، بس لما يكبر رح يكتشف أنه لحاله أحلاله
0: يسافر لحاله،
1: يعني يا أما حدا كتير مقرب عليه يسافر معه، أو إنه لحالك. بالضبط، لحالك أحلالك. يعني أنا مش عارفة، مش حاسة إنه فكرة إنه أنا أدفع مصاري عشان يطلع معي صديق يسافر هاي السفرة، لا.
0: يعني صراحة هي الفكرة حلوة، يمكن بتعرفوا على بعض من خلال هذا التطبيق، وبنفس الوقت إذا أنت بدك تحكي له أي إشي عنك وما بيعرفك، أنت شفته بهذا اليوم
1: بعدين احكي وفرمت على السريع،
0: أيوة انتهى يعني، فما في حدا بيعرف. فيمكن هاي الفكرة تكون حلوة للناس اللي يعني عندهم الجرأة يفوتوا على هيك تطبيقات.
1: ممكن

0: معكم مكملين مستمعينا بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. تحياتنا لكل حد انضم معنا بها لحظات على السمع. منروح لخبر تاني معنا لليوم ومنحكي نيالها للي رح نحكي الخبر عنها. بتحكي انه راحت على استراحة الغداء ورجعت مليونيرة. خلينا نشوف تفاصيل الخبر. بيحكي لنا في مواقف بالحياة بتبدأ عادية جدا ما بتتوقع أبدا إنها ممكن تغير حياتك خلال دقائق، وهذا بالضبط اللي صار مع امرأة من ولاية فيرجينيا الأمريكية. المرأة كانت في استراحة الغداء من شغلها، وبدل ما تقضي الاستراحة بالطريقة المعتادة قررت تلعب لعبة يا نصيب إلكترونية. ما كانت تعرف إنه هالقرار البسيط رح يحول استراحة الغداء العادية لواحدة من أغلى الاستراحات بحياتها. بعد ما لعبت ظهرت النتيجة على الشاشة والمبلغ كان 1,727,474 دولار. يعني هالرقم بالتفصيل هذا اللي طلع معها. في البداية طبعا ما سدت عيونها ونادت جوزها لحتى يشوف الشاشة معها، لو يمكن هي شايفة الموضوع غلط. فكانت ردة فعله ببساطة انه فكرها انه بتكذب عليه، لانه المبلغ كان كبير لدرجة انه الاثنين احتاجوا وقت حتى يستوعبوا انه اللي ظهر امامهم حقيقي. اللافت انه الفوز جاء من لعبة فورية عبر الانترنت. كانت الجائزة عبارة عن جائزة تقديمية، يعني قيمتها كانت تتراكم حتى توصل لها المبلغ الكبير. يعني في ناس بتطلع من استراحة الغداء معها وسندويشة، وفي ناس بتطلع مليونيرة ب1,700,000 دولار. السؤال الأهم، هل رجعت تكمل دوامها بعد هالخبر، ولا حكت لزملائها إنه هي خلصت الاستراحة وخلصت للأبد؟
1: نيالها.
0: يعني لو أنت بتخلص الاستراحة للأبد.
1: للأبد ولا بفكر.
0: أكيد برجعش على الدوام خلاص.
1: يعني حلو، مفاجأة. هيك المفاجآت يا بلع.
0: يا ريت. يعني هاي مش معناها إنه يلا هلا روحوا ودبوا على الألعاب الإلكترونية. أكيد. إحنا ملناش دخل تخسروا وتربحوا، هي حظها. طلعت تتغدى رجعت مليونيرة.
1: يعني الأمر مفتوح للحظ. يعني إذا حظك حلو ممكن، إذا حظك ممكن ها، يعني ما بنصحك صراحة تجازف لأنه حتزعل، النتيجة ما حترضيك.
0: يعني ممكن بالضبط.

0: ونروح لكمان خبر معنا لليوم. هذا الخبر يعني غريب وحلو بنفس الوقت. بحكي لكم انه في وظيفة جديدة بس الشخص مهمته انه يختبر هاي المطاعم تستحق الانتشار على تيك توك ولا ما بتستحق. بانوراما راجع. اليوم ممكن مطعم صغير يصير مشهور بين ليلة وضحاها بسبب فيديو مدته 20 ثانية على تيك توك، وعشان هيك طلع نوع من الوظائف مرتبط بصناعة محتوى الأكل، وهي عبارة عن أشخاص بيختبروا المطاعم من وجهة نظر السوشيال ميديا. يعني ممكن يشوفوا أو يسألوا إنه إذا الأكل طيب أو لا، وكمان بدققوا إنه هل شكله حلو بالكاميرا وإذا هذا المكان مناسب للتصوير، وهل هك كمان هاي التجربة فيها إشي إشي ممكن يشد المشاهد، وإذا هذا الطبق ممكن يخلي الناس تشاركه وتبعته أصحابها. لأنه اليوم صورة أو فيديو واحد ممكن يعمل دعاية لمطعم أكتر من إعلان كامل. وتخيلوا كمان أنه هذا الشخص اللي شغلته بس يجرب المطاعم ويصور الأكل ويقرر إذا التجربة بتستحق الانتشار، والأغرب أنه المطعم نفسه صار يهتم بشكل الأكل وتصميم المكان وطريقة تقديم الطبق، لأنه كل إشي ممكن يتحول لفيديو. فيعني زمان المطعم كان همه أنه الزبون يطلع شبعان ومبسوط، هلأ بده يطلع شبعان ومبسوط ومعه فيديو بجيب مليون مشاهدة. بحس فيديوهات التيك توك
1: بتضرب صراحة. ومرات محلات صراحة أنا بنبسط على المحلات اللي بتكون هيك صغيرة وعلى قدها والناس ما بتعرفها، وبيوم وليلة عن جد من فيديو بينشهر وبتصير الناس بدها تروح على هذا المكان بس عشان
0: تجرب
1: تصور هذا المكان. وكمان في شغلة بحسها صارت مفيدة بموضوع السوشيال ميديا، إنه يمكن النظافة زادت لأنه يمكن في تصوير بأي لحظة،
0: صح؟
1: فهاي كمان منيحة.
0: صح، انت مع انه العين بتاكل قبل التم؟
1: طبعا، يعني ممكن اشي انا ما عمري اكلته او يعني مش قادر اجربه، ممكن منظره يخليني اجربه، بس في مرات يعني استغفر الله مناظر بتخلي الواحد انه ولا بدي اجربه حتى.
0: فيعني عشان هيك صراحه السوشيال ميديا منيحه من هاي الموضوع، لانه الواحد بصير يعرف عن مطاعم او حتى عن اماكن بتبيع اكل هو ما كان بتوقع انها تكون موجوده منه قريبه منه او هي موجوده حتى حوله يعني.
1: ودليل انه شكلها، دليل انه العين بتاكل قبل التم لما الناس تروح على المطعم مجرد ما يشوفوا فيديو او صوره.
0: صح، فيعني طريقه الاكل والتصوير وحتى اذا المكان كان حلو ممكن الواحد يروح عليه.
1: طبعا
0: فيعني اشتغلوا حالكم عشان على السوشيال ميديا تصير كل الناس تعرفكم.

0: خلقت نديل حايل.
1: وسمعينا رح نكمل معكم بانوراما رايا بعد الفاصل، خليكم على السماع.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0599-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

غريب. يسعد مساكم مستمعينا من جديد، رجعنا ومنكمل معكم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. قبل ما نكمل أخبارنا المنوعة، بس في هيك تحية خاصة ومداخلة صغيرة، من نوجه تحية والمساء مساء الخير عليك يا أماني. طبعا احنا مش عارفين نعيش بدونك صراحة. غبتي عنا اليوم وتركتينا هيك يا أماني، فإحنا بنوجه لك تحية لإلك ولكل حد عم بسمعنا بهاللحظات، وفي أغنية كمان محضرينها لإلك.

0: يعني هاي إلك باسمك خصنص
1: ليالك يا أماني والله كلياتنا شغالين عشانك. وخلص هيك خلص الإهداء ولا شو رأيك؟
0: خلصت الإهداء يعني هيك إحنا إن شاء الله إنه نكون كفينا ووفينا ونكون وصلنا تحية بكل روح حلوة وصدق وأمانة. والله كلنا بنحبك يا أمانة.
1: كلنا نستناك يوم الأحد عندنا. طيب ما أنه خلصنا خلينا نكمل باقي أخبارنا وجولتنا لهذا اليوم. بحكي لكم في موظف ترك شغله وبعدها الشركة اكتشفت أنه هو كان أهم شخص موجود عندها.
0: ما بتعرف خيري لتجرب غيري.
1: آه والله هذا بحكي لكم. تخيلوا تتركوا شغلكم وتطلعوا من الشركة بكل هدوء وبعدها بأيام تكتشف الشركة إنها كانت معتمدة عليكم أكتر مما أنتوا كنتوا متخيلين. هذا النوع من المواقف صار يتكرر في شركات كتيرة خصوصا لما يكون موظف واحد هو اللي بيعرف تفاصيل مهمة جدا عن نظام أو مشروع معين. المشكلة إنه أحيانا الموظف يكون شاطر بشغله لدرجة إنه كل إشي بيمشي من غير مشاكل والمدير ممكن ما ينتبه لحجم دوره الحقيقي. لكن أول ما يطلع بتبلش الأسئلة وين الملف مين بعرف كلمة السر كيف كنا بنعمل هاي الخطوة ومين أصلا كان مسؤول عنها. وفجأة الشركة بتكتشف أنه هذا الموظف اللي كانت بتعتبره مجرد واحد من الفريق كان هو الشخص اللي شايل جزء كتير كبير من الشغل. وطبعا القصة بتسلط الضوء على أهمية أنه الشركات ما تعتمد على شخص واحد بس وما تخلي المعرفة كلها موجودة عند موظف واحد لأنه ممكن يترك الشركة بأي ممكن يترك الشغل بأي لحظة. يعني أحيانا قيمة الموظف ما بتبين وهو موجود بتبين أول ما يختفي.
0: يعني زي ما أنا حكيت في بداية الخبر ما بتعرف خيري لتجرب غيري وبفضل أني ما أعلق عليه.

0: طيب خلينا نشوف الخبر اللي معنا هلا هو إيش رح يصير اليوم. بس يعني حبيت إنه يكون معنا في بانوراما لأنه حدث مش كل يوم ممكن بصير. بحكي لنا إنه القمر حسب الأخبار اللي وردت إنه القمر الليلة على موعد مع خسوف قمري نادر ورح يقترب من اللون الأحمر. يعني الكاميرات الصور اليوم رح تشتغل, ممكن نشوف كل ستوريات نفسها
1: نفس الشكل. السوشيال ميديا حتكون اليوم عبارة بس عن قمر
0: لونه أحمر. بحكي لنا الليلة السماء على موعد مع خسوف قمري جزئي عميق وهو من الظواهر الفلكية الملفتة لهذا العام. الخسوف بصير لما تمر الأرض بين الشمس والقمر, بيدخل القمر تدريجيا في ظل الأرض. اللافت أنه هذا الخسوف حوالي 96% من قرص القمر رح يدخل في الجزء الأغمق من ظل الأرض عند ذروة الظاهرة. عشان هيك ممكن يظهر جزء كبير من القمر بلون أحمر أو برتقالي, وهو السبب اللي بيخلي الناس يسموه أحيانا قمر الدم, رغم أنه فلكيا خسوف جزئي وليس كلي. يعني إذا بدك تشوفي بفلسطين بيحكينا هون أفضل فرصة بتكون قبل شروق الشمس بقليل باتجاه الغرب والجنوب الغربي, والأفضل يكون المكان مفتوح ما في مباني أو جبال تحجب الأفق. وفي ريحة تحديدا القمر بيكون قريب جدا من الأفق وفق وقت الذروة, فالمكان المرتفع والمفتوح بيساعد كثير. الحلو بالخسوف القمري أنه آمن تماما للمشاهدة بالعين المجردة, ما بدك نظارات خاصة زي الكسوف كسوف الشمس. يعني عندك منظار أو تلسكوب صغير ممكن يعطيك تفاصيل أوضح لسطح القمر أثناء تغيير لونه. ما بعرف لانا اذا انت من الناس اللي بتحبي تصوري هاي الاشياء او تهتمي بهالموضوع.
1: اصورها لا, بس بحب الظواهر الطبيعيه, بحب اشوف حلو. الاشياء اللي ممكن تصير بس مره كل يعني مدار سنين طويله, لا اشياء حلوه
0: وهيك. يعني احنا بنكون اذا شفنا هاد, في ناس بتسميه قمر الدم عشان لونه بيكون احمر وبرتقالي, هي هاي السبب اللي رح يكون لون وشكل القمر اليوم بطريقه مختلفه, وهو خسوف قمري ونادر. يعني من الأشياء النادرة أنك أنت تشوفها, مش كل يوم تشوفها.
1: يعني هي بنعطيهم كمان معلومات أشياء ما بعرفوها قبل بمرة, وبنعطيهم أشياء بتسلي, وبنعطيهم كمان أشياء تسلوا عليها بالليل من اليوم الخميس.
0: جهزوا تليفوناتكم, خلينا نشوف ستوريات حلوة
1: بالضبط عشان إحنا ما نطلع نشوف. شوفوا أنتوا وصوروا لنا.

0: اليوم شفت فيديو لمحمد عساف بإيتي بالعربي كان بيحكي عن هاي الأغنية وبيحكي إنه هو كان مستغرب من حاله أو يعني أول ما سمع إنه أنا بدي أغني مسكارا وبحكي بس إنه أنا كنت حاسة إن الأغنية رح تضرب وفعلا الأغنية طلعت الترند بأقل من يعني 24 ساعة لأنها نشرها يمكن هلا وصلت أكثر من 2 مليون مشاهدة ما بعرف لحد هاللحظة
1: بس صراحة حلوة تستحق ولا ما بتستحق
0: الأغنية حلوة وحلو كيف ربطوها بالترند تاع الحجة الحكي كيف كانت تحكي فلا حلوة يعني أنا صراحة أول ما سمعتها كنت مستسخفة شوي الكلمات بس لما ضربت شايف ليش لما الأغنية تضرب الترند نحبها فجأة
1: يعني حتى كمان المكس اللي عملوه محمد عساف وسانت ليفانت كان كتير حلو يعني الناس كمان كانت قبل فترة كمان حابة أغاني سانت ليفانت وهلأ لما صارت مكس مع محمد عساف
0: وإشي
1: بلدي أو إشي أنا قلت بلدي يعني إشي محلي خدنا ما كناش نحكي بلدي إشي محلي صارت أحلى فاسمعوها واسمعوا أغاني محمد عساف لحاله كمان سان ليفان
0: وكلها طبعا على رأي كل جديد رح تسمعوه
1: بدنا تعرف هالأغنية حفلات بالضبط حفلات الحنة
0: صح وكتير شفت إلها صراحة فيديوهات بنات مصورين بالتوب أيوة على هاي الأغنية
1: طاب الحنة وكل إشي علاقة بالحنة وبالبلد بالزيتون والأرض هاي الأغنية صراحة بتنطبق عليهم 100%
0: أي إشي إله لمسة فلسطينية بكون حلو
1: والله طلعنا منحب الأرض والبلاد
0: أو لا أنا كتير كتير بحب هاي الأشياء أي إشي في تطريز أي إشي في فلسطين حتى كلمة فلسطين تكون موجودة التحف اللي لها علاقة بفلسطين
1: المفتاح مثلا المفتاح كمان الخريطة
0: كتير بحبهم فيعني لا عندي حب لهاي الشغلات كتير وأول ما تشوفيني بشوف محل مختص بهاي الشغلات بتلاقيني صفنت إذا بكون ضايعة بكون عند هذا المحل
1: عرفنا إذا ضيعنا أصلا بيوم من الأيام ممكن نلاقيها فهاي فرصة يعني طيب نروح من الأشياء اللي كنا نحكي فيها هلأ لكمان خبر غريب هذا الخبر يمكن يعني مش عارفة إذا ممكن ينعمل أو يتطبق عنا أو لا بقولكم في مسابقة لأغرب خضرة ممكن تطلع من الأرض تخيلوا تزرعوا جزر أو بطاطا وتطلع لكم من الأرض بشكل غريب جدا بدل ما ترموها ممكن بالعكس تاخدوها على مسابقة في ولاية أمريكية في مسابقة كان فيها طريفة بتدعو الناس يعرضوا أغرب الخضروات والجذور اللي بتطلع عندهم من الأرض يعني إذا طلعت معك جزرة شكلها غريب أو بطاطا شكلها زي شكل القلب مثلا أو خضرة طالعة بطريقة بتخليك تشك إنها أصلا خضرة فهاي ممكن تكون فرصتك والفكرة جزء من فعاليات معرض الولاية والناس بتجيب المحاصيل الغريبة اللي زرعتها أو لقتها بحدائقها وبتم عرضها أمام الجمهور والأطرف أنه المنافسة بتكون جدية يعني في ناس فعلا بتحتفظ بالخضرة الغريبة وبتصورها وبتجهزها للمشاركة وهذا النوع من المسابقات بيوضح قديش الناس ممكن تلاقي طرق غريبة للترفيه فمن اليوم وطالع إذا طلعت معك خضرة شكلها غريب ما تستعجل تكبها أو ترميها يمكن تكون مش خضرة ومشوهة يمكن تكون بطلة المسابقة ممكن يطلع هيك معكم لما تشتروا إشي
0: كتير بطلع والله ما كنت أعرف أنهم بفوتوا مسابقات كان فزنا
1: يعني هاي من النوادر خلينا نحكي
0: هاي معلومة جديدة يعني مسابقات للخضرة
1: يعني هاي فكرة مسابقة جديدة ممكن تجوا تطبقوها طب إيش تعملوا فيها الحبة اللي بتطلع هيك؟
0: ولا شيء أول شيء لازم نفرجيها لكل البيت يطلع كيف شكلها والكل يشوفها وبعدين خلص نستخدمها
1: نستخدمها بحيث نخليها زي شكل الأشياء الثانية طبعا
0: صح بس لازم الكل يكون شاهد أيوة عليها
1: إنه في إشي غريب يعني فهي والله أفكار حلوة إنه الواحد يعمل فيها مسابقات فيعني إذا طلعت لكم هيك بيوم من الأيام واحدة ما تكبوها
0: حتى نعطيكم أفكار
1: بالضبط

0: بنكمل مستمعينا في أخبارنا. بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. هالعنوان جدا غريب يعني، بس بحس إنه في له تكملة. ناسين يكملوها. عمره 11 سنة وفتح متحف ودخل جينيس. أنت شو عندك؟ ناسين يكتبوا أنت شو عندك؟ هاي من الفيديوهات اللي بتطلع لنا. عمره 11 سنة وثروته هالمبلغ.
1: يعني والله إن هاي العناوين بتحطم الآمال، إنه 10 سنين كنت أنزل على الحارة ألعب.
0: يعني هذا فتح متحف ودخل جينيس كمان، مش بس عمل إنجاز إنه فتح المتحف.
1: طب بس يصير عمره 60 شو حيعمل؟
0: والله ما أنا عارفة، يعني أنت اللي عمرك 11 أنا مش قادرة أطلع فيك. يعني إحنا عادين نقرأ بالخبر تبعك، يعني خلينا نشوف التفاصيل. تخيلوا إنه طفل عمره 11 سنة بيفتح متحف خاص فيه. الأغرب إنه ما فتحه للعب أو لمجرد الهواية، ودخل بسببه موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عشان هيك هو فتحه. القصة بلشت لما طفل أمريكي كان شغوف جدا بالديناصورات والأحافير والمعادن والأحجار الكريمة. اهتمامه بلش بعد رحلة عائلية لاسكتلندا، وهون اتعلق بعالم الأحافير والتاريخ الطبيعي بشكل كبير. بدل ما تضل الهواية مجرد صور ومعلومات على الإنترنت، بلش يجمع القطع ويدرسها ويطور مجموعته. مع الوقت تحولت المجموعة لمتحف حقيقي، لحد ما صار هذا الطفل أصغر شخص بيحقق هذا الإنجاز من خلال افتتاح متحف متخصص. اللافت بالقصة أنه بعمر 11 سنة كتير أطفال ممكن يكون أكبر طموحهم مجموعة ألعاب أو جهاز جديد. هذا الطفل عنده مشروع كامل مرتبط بالديناصورات، التاريخ الطبيعي، حتى بلش يفكر بمستقبله كعالم حفريات. الأجمل
1: تحمس
0: إنه عائلته ما اعتبرت اهتمامه مجرد مرحلة وبتروح، ودعموه خلوه يطور شغفه لحد ما وصل لإنجاز عالمي. أنا سفروني وشوفوا الإنجازات. يعني القصة مش بس طفل دخل جينيس، هي عن كيف ممكن هواية صغيرة تبلش من رحلة عائلية تتحول لإنجاز عالمي حقيقي. عشان نحكي دائما استثمروا بولادكم.
1: يعني هم لما حكوا إنه دعموه خلوه يطور شغفه، يعني
0: دعموه للآخر، يعني هاد نحكي للماكسيموم دعموه. بس هو كانوا ماخدينه رحلة لأسكتلندا، يعني احنا خدونا رحل زي
1: أكيد
0: هاي،
1: أكيد رح اكتشافات أحلى من هاي بكتير.
0: رح اكتشف أشياء، يعني رح أفتح متحفين.
1: بس اهتمامه غريب، عالم الحفريات.
0: يعني خلص هاد إشي لفته الصغار، ما بتعرفي كل طفل شو عنده،
1: صح، شو بحب،
0: بفكر شو الإشي اللي ممكن يلفته، ممكن يشوف أشياء ما تلفته. زي مرات منحكي أولاد بتلفتهم ألعاب ألوانها، خلينا نحكي ألوان لبنات، بس بتلفت الأولاد. البنات بتلفتهم ألعاب لأولاد. كل طفل وشو بلفته عن جد، وين اهتماماته، شو الإشي اللي بهتم فيه. بس هون دور الأهل بيجي.
1: صح.
0: أنا أطلع لابني منيح وأشوف هو بشو بحسه عن جد مهتم، أو ببحث عن إشي معين وأطور هذا الإشي عنده، عشان ما يضله بنفس المحل أو تضل عنده أسئلة ما عليها إجابات.
1: صح، عشان هيك أي إشي بسألوكم إياه أطفالكم لازم تدوروا على جواب وتجاوبوه، بيكون كمان الجواب مقنع.
0: طولوا رحكم عليهم.
1: صحيح، يعني قدر الإمكان، بس عشان ما يكون في عندي تساؤلات في راسه. فاهتموا بأولادكم منيح وديروا بالكم عليهم. الإنترنت عالم مفتوح، فأنتوا كونوا خلينا نحكي الداعم الأول لإلهم. صحيح. بأي إشي هم بدهم إياه، وديروا بالكم عليهم.

0: اليوم يا أسمى، اليوم الخميس، شو ناوي تعملي اليوم؟
1: صراحة لسه فيش تخطيطات لحد آخر اليوم، عندي تخطيطات لكمان ساعة إني أوصل البيت.
0: طبعا أسماء بدها أكثر من ساعة لتوصل البيت.
1: يعني أنا حسب اعتقادي إنه ساعة بدي أوصل البيت يعني، بس طبعا ابتسم أنت بفلسطين طبعاً. وابتسم أنت بتمر عن قلنديا صحيح. وابتسم بتمر عن كفر عقب وكل هاي
0: هلأ كنا بنحكي منحب البلاد وفلسطين
1: منحبهم يعني كل هالمصايب وأنا فيها لسه دليل إنه إيش
0: منحبها.
1: دليل إنه منحبها.
0: طب يعني بكرة شو بدك تعملي؟
1: بكرة ما بخطط أنا. كل يوم بيومه.
0: صحيح.
1: إحنا بنصحى الفلسطيني هيك ما بنعرف شو بصير، الطريق سكرت ولا فتحت، بنصحى وببداية النهار
0: بنشوف شو بصير.
1: يعني هذيك اليوم صحينا نروح على الدوام ما في طريق تروح على الدوام
0: مثلاً،
1: الجيش مسكر الطريق بكلا الاتجاهين. يعني لا دخل ولا طلع.
0: الواحد في لحظة ممكن يتغير كل
1: يعني
0: اليوم.
1: أنا ناوي أروح الشغل بس ما رحت الشغل.
0: أنت تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد.
1: صحيح.
0: يعني بنري يوم الخميس، فإحنا حابين صراحة ننهي حلقتنا هلأ معاكم، اطلعوا من البيت غيروا الجو، بيحكوا يوم الأحد رح يكون فيه منخفض للناس اللي بتحب الشتاء. طبعا أسماء رمقتني رمقة هلأ، أنتوا راحت عليكم.
1: أنا مبسوطة على يوم الأحد وبستنى فيه. استني هذا، سأليني شو بدك تعملي.
0: شو بدك تعملي؟
1: بدي أصفن بالشتاء. بدي أصفن بالشتاء ونطفي المكيفات وننبسط بالأجواء الشتوية.
0: يوم الأحد بيحكوا فيه انخفاض وفي ممكن يكون فيه شتاء ويمكن كمان يكون فيه برد للناس اللي بتحب الشتاء، فهي كمان فرصة نبسطوا بهدول اليومين.
1: لا واللي سمعناه أنه عواصف رعدية كمان، يعني
0: شتاء باعتبار
1: يعني شهر 12 واحد ما بنعرف. خلينا نشوف مفاجآت يوم الأحد،
0: عشان هيك نحكي لهم ينبسطوا بالشمس بأنه اليوم وبكرة عطلة ويطلعوا من البيت ويغيروا الجو ويستعدوا ليوم الأحد. وإحنا كمان أكيد رح نشوفهم يوم الأحد، بقدروا يكونوا معنا ويستنونا، وبقدروا كمان يشوفوا أسماء يوم السبت،
1: ورح تكون يعني رح نحاول إنه تكون أخبار شوي شتوية يوم الأحد إذا الطقس زي ما وعدنا وضل عند وعده بالأجواء الشتوية الحلوة. رح نكون معكم بحلقة جدا حلوة. إحنا لهون لنا بنوصل لختام حلقتنا لليوم في بانوراما رايا، نرجو تحية لجميع المتابعين أكيد. والمستمعين، وخميسكم فل
0: ونشوفكم بكرة. خليكم معانا، مش بكرة، أسف الأحد، كونوا معانا وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: أحلامك بنك الأردن.
1: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
2: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال المسيرة منزلا وخيمة ونازحين في قطاع غزة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن سلطات الاحتلال تصدر أوامر اعتقال إداري بحق 29 معتقلا، تشمل قرارات جديدة وتجديد لأوامر سابقة. جرافات الاحتلال لا تشع بهدم منشآت سكنية وزراعية من بينها حظائر للمشية، بالإضافة إلى الشروع بتدمير بئر مياه ارتوازي والاستيلاء على معدته في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. لجنة الانتخابات المركزية تعلن عن طرح عطاءات لتجهيز المواد الانتخابية داخل قطاع غزة بما يشمل صناديق وأوراق الاقتراع وغيرها من المواد الانتخابية. قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 17 عام 2027 توقع منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات الهند وماليزيا المضيفة وسنغافورة وغوام، وذلك خلال سحب القرعة الذي جرى اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. المتحدثة باسم البيت الأبيض تفيد بأن الهدف الأول للرئيس كان ولا يزال ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، وعملية الغضب الملحمي تحقق نجاحا هائلا في إضعاف القوى العسكرية للنظام الإيراني، وبأن إيران في وضع ضعيف للغاية ووزير الخزانة يواصل استخدام كل أداة اقتصادية ضدها. في أحوال الطقس اليوم غدا الجمعة، يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
2: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير

0: عصير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: تتجه دول وسط أوروبا إلى تعزيز علاقاتها الاستثمارية مع الصين لتعويض جانب من تباطؤ الاقتصاد الألماني الذي شكل لعقود محركا رئيسيا لنمو الصناعي في المنطقة، في تحول يعكس إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية داخل أوروبا حسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وكانت ألمانيا مصدرا رئيسيا للاستثمارات الصناعية في دول أوروبا الوسطى مثل سلوفاكيا وبولندا والمجر والتشيك منذ التسعينيات، وساعدت شركاتها وفي مقدمتها فولكسفاجن على دمج هذه الاقتصادات في سلاسل التصنيع الأوروبية، إلا أن الأمر بات أسوأ في السنوات الأخيرة. افتتحت تنزانيا قبل أيام مشروع سد ومحطة جوليوس نيرييري الكهرومائية على نهر روفيجي الذي نفذه تحالف الشركتين مصريتين على مدى 5 سنوات في أحد أكبر مشروعات البنية التحتية للطاقة في البلاد وبقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار. تبلغ القدرة الإنتاجية لهذا السد نحو 2115 ميجاوات بما يساهم في تلبية احتياجات تنزانيا المتزايدة من الكهرباء وتنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر الفيضانات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أحلامك بنك الأردن.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية أف أم.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
7: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
8: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
9: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى سكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
10: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
8: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.

0: 0599 99 99 95. الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين مساء اليوم جرى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة منزلا وخيمة تأوي نازحين في قطاع غزة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد اليوم بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 29 معتقلا، شملت قرارات جديدة وتجديدا لأوامر سابقة. سلطات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على قرى شمال غرب القدس المحتلة وتفرض قيودا جديدة على حركة المواطنين من قرى النبي صموئيل وبيت كسا وحي الخلايلب، بما يعيق وصولهم إلى منازلهم وأراضيهم. لجنة الانتخابات المركزية تعلن اليوم عن طرح عطاءات لتجهيز المواد الانتخابية داخل قطاع غزة، بما يشمل صناديق وأوراق الاقتراع وغيرها من المواد الانتخابية. وكالة الأنباء اللبنانية تعلن عن استشهاد امرأة وإصابة آخرين في العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة عرب صليم بعد ظهر اليوم، بعد أن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على منزلهم. وزير النفط الإيراني يؤكد عدم توقف مبيعات بلاده للنفط، مشيرا إلى أنه رغم تراجعها فلا تزال عملية التسليم مستمرة في المياه البعيدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول. انا اريد،
2: انت اريد،
0: هو اريد،
3: وهي اريد،
4: احنا اريد،
0: اريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص.

0: وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: راية FM، الصوت الأجمل.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: لإعلاناتكم على راية أف أم اتصل على 0599929995 0599929995.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه المعنون آخر رئيس أمريكي رجل محطم وحزب فاسد وعالم على حافة الهاوية والصادر عام 25/20 ميلادي يقول توم هارتمان بأن السؤال الأهم من هو ترامب يا ترى؟ بل بالسؤال الأكثر إزعاجا ما الذي حدث لأمريكا حتى أصبح ترامب ممكنا في حياتها؟ هنا يقدم هارتمان قراءة شديدة النقد يرى فيها أن ترامب ليس المرض وإنما أحد أعراض مرض سياسي واجتماعي أعمق قاد إلى وصوله إلى السلطة. ويرسم هارتمان صورة مركبة لصعود الرجل، طفولة وتجارب شخصية ثم تأثير المحامي روي كوهن ثم انتقال ترامب من عالم العقارات والإعلام إلى السياسة، لكن التركيز الأكبر يقع على البيئة التي احتضنت هذا الشخص: حزب جمهوري، شبكات من المانحين الأثرياء، مصالح اقتصادية، إعلام سياسي، وتراجع تدريجي للحواجز التي كانت تفصل المال والنفوذ عن القرار العام. ومن خلال هذه العدسة تصبح رئاسة ترامب جزءا من قصة أكبر عن تآكل الديمقراطية وقرب انهيارها. ليناقش الكتاب توسع السلطة التنفيذية والضغط على المؤسسات والصراع مع الإعلام وتقليص القيود التنظيمية والتعامل مع الدولة باعتبارها أداة يمكن إعادة تشكيلها وفق مصالح سياسية محددة. ويأخذنا المؤلف أيضا خارج حدود أمريكا فيقارن بعض مظاهر التحول الأمريكي بتجارب دول أخرى مثل المجر وفنزويلا وألمانيا في فترة تاريخية محددة. الهدف ليس القول إن هذه التجارب متطابقة، بل التنبيه إلى أن الديمقراطيات قد تضعف تدريجيا عندما يتراكم المال السياسي والاستقطاب والخوف وتصعب وتضعف المؤسسات. لكن الكتاب ليس نداء إلى اليأس، لأن هارتمان يطرح أيضا وسائل واقعية لمواجهة الانزلاق السلطوي واستعادة التوازن. وبأسلوب بسيط يمكن تلخيص الكتاب هكذا: ترامب لم يكسر الباب وحده، الباب كان متآكلا صدئا من أساسه، والمؤلف إنما يريد أن يعرفنا بمن أضعفه ولماذا وماذا يمكن أن يحدث إذا ما استمر الانهيار. ولهذا فإن الكتاب مناسب لمن يريد قراءة ترامب باعتباره نتيجة طبيعية كما يقول الكاتب طبعا لتحولات أمريكية طويلة لا مجرد شخصية عابرة. فالسؤال الحقيقي في نهاية المطاف يتعلق بقدرة الجمهورية على حماية نفسها من الداخل اليوم. سمعي لهذا الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تتجه دول وسط أوروبا إلى تعزيز علاقاتها الاستثمارية مع الصين لتعويض جانب من تباطؤ الاقتصاد الألماني الذي شكل لعقود محركا رئيسيا لنمو الصناعي في المنطقة في تحول يعكس إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية داخل أوروبا حسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وكانت ألمانيا مصدرا رئيسيا للاستثمارات الصناعية في دول أوروبا الوسطى مثل سلوفاكيا وبولندا والمجر والتشيك منذ التسعينيات، وساعدت شركاتها وفي مقدمتها فولكسفاجن على دمج هذه الاقتصادات في سلاسل التصنيع الأوروبية، إلا أن الأمر بات أسوأ في السنوات الأخيرة. افتتحت تنزانيا قبل أيام مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي الذي نفذه تحالف الشركتين مصريتين على مدى 5 سنوات في أحد أكبر مشروعات البنية التحتية للطاقة في البلاد وبقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار. تبلغ القدرة الإنتاجية لهذا السد نحو 2115 ميجاوات بما يساهم في تلبية احتياجات تنزانيا المتزايدة من الكهرباء وتنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر الفيضانات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد اليوم بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 29 معتقلا، شملت قرارات جديدة وتجديدا لأوامر سابقة. سلطات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على قرى شمال غرب القدس المحتلة.

0: مارينا في العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة عرب صليم بعد ظهر اليوم بعد أن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على منزلهم. طهران تطالب واشنطن بتعويضات مادية ومعنوية أمام الأمم المتحدة وتشدد على رفض الهيمنة والعقوبات الأحادية مع التمسك بسيادتها وحرية التجارة والملاحة. أسعار النفط تتراجع اليوم مواصلة خسائرها لليوم الرابع على التوالي لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط وسط توقعات بأن تسهم التحركات الدبلوماسية المرتقبة بين إيران وقطر في إعادة فتح مضيق هرمز بما قد يخفف من اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
1: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
2: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. Raya TV.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلاً، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد اليوم بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 29 معتقلا، شملت قرارات جديدة وتجديدا لأوامر سابقة. سلطات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على قرى شمال غرب القدس المحتلة، وتفرض قيودا جديدة على حركة المواطنين من قرى النبي صموئيل وبيت كسا وحي الخلايلب، بما يعيق وصولهم إلى منازلهم وأراضيهم. لجنة

0: طهران تطالب واشنطن بتعويضات مادية ومعنوية أمام الأمم المتحدة، وتشدد على رفض الهيمنة والعقوبات الأحادية مع التمسك بسيادتها وحرية التجارة والملاحة. أسعار النفط تتراجع اليوم، وصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط، وسط توقعات بأن تسهم التحركات الدبلوماسية المرتقبة بين إيران وقطر في إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يخفف من اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الجمعة جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في امان الله والى اللقاء.
1: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
7: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: رايا اف ام ترافقك أينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM،
12: 98.3 FM،
7: في الشمال 96.4 FM،
12: 96.4 FM،
7: أريحة والأغوار 96.8 FM،
12: 96.8 FM،
7: جنين والجليل 98.3 FM.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: تتجه دول وسط أوروبا إلى تعزيز علاقاتها الاستثمارية مع الصين لتعويض جانب من تباطؤ الاقتصاد الألماني الذي شكل لعقود محركا رئيسيا لنمو الصناعي في المنطقة، في تحول يعكس إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية داخل أوروبا حسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وكانت ألمانيا مصدرا رئيسيا للاستثمارات الصناعية في دول أوروبا الوسطى مثل سلوفاكيا وبولندا والمجر والتشيك منذ التسعينيات، وساعدت شركاتها وفي مقدمتها فولكسفاجن على دمج هذه الاقتصادات في سلاسل التصنيع الأوروبية، إلا أن الأمر بات أسوأ في السنوات الأخيرة. افتتحت تنزانيا قبل أيام مشروع سد ومحطة جوليوس نيرييري الكهرومائية على نهر روفيجي الذي نفذه تحالف الشركتين مصريتين على مدى 5 سنوات في أحد أكبر مشروعات البنية التحتية للطاقة في البلاد وبقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار. تبلغ القدرة الإنتاجية لهذا السد نحو 2115 ميجاوات، بما يساهم في تلبية احتياجات تنزانيا المتزايدة من الكهرباء وتنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر الفيضانات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من موت.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في

أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش موضوع انتخابات المجلس التشريعي بين الموعد المعلن واحتمالات التأجيل، ما فرص إجرائها. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

0: وفي إطار هذه الحلقة أرحب بضيوفي عبر الهاتف سيد جهاد حرب مستشار السياسات في مؤسسة ريفورم. أهلا بك سيد جهاد.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير كاتوازي مع السمعين والسرعات.
0: والصحفي المتخصص في الشأن السياسي سيد محمد دراغمة. أهلا بك سيد محمد.
1: تحياتي لكم.
0: أهلا بكما من جديد. دعني أبدأ معك سيد جهاد فيما يتعلق بحالة اللا يقين بشأن إجراء الانتخابات أو حتى تأجيل هذه الانتخابات، كيف تؤثر على استعداد المواطنين للمشاركة السياسية والانتخابية؟
1: يعني مساء الخير لك يا أستاذ محمد. أولا بكل تأكيد غياب اليقين بإمكانية إجراء الانتخابات، خاصة أن لدينا تجربة في عام 2021 عندما ألغت الانتخابات في اللحظة الأخيرة من قبل الرئيس الفلسطيني دون أن يكون هناك حدود زمنية واضحة لعملية إجرائها. هذا الأمر قد يتكرر مجددا في عام 2026 إن لم يكن هناك إجراءات واضحة أو إجابات واضحة للتحديات التي تواجه العملية الانتخابية. وهنا أتحدث عن نوعين من التحديات رئيسيين. التحدي الأول هو ما يتعلق بمدينة القدس والإجابة على السؤال كيف سينتخب المقدسيون في مدينة القدس، وهذا مرتبط ببروتوكول الانتخابات. وإذا ما رفضت إسرائيل تطبيق بروتوكول الانتخابات لسنة 1995، ما هو القرار لدى الفلسطينيين؟ لا يحتاج هذا الأمر لتأخير الخيارات وإعلانها فيما يتعلق بهذه الإجراءات. وهنا نتحدث عن ليس فقط الاقتراع بل أيضا المرشحين من مدينة القدس، وهل ستكون لديهم حماية أم ستقوم الحكومة الإسرائيلية بإبعادهم عن مدينة القدس كما جرى مع بعض النواب الذين تم انتخابهم عام 2006.
0: نعم.
1: التحدي الثاني هو يتعلق بقطاع غزة، وهذا التحدي فيه ثلاث عناوين رئيسية. الأولى تتعلق بقدرة إدخال المواد اللازمة عبر المعابر، وهنا تتحكم إسرائيل فيها، وبالتالي قد ترفض إسرائيل مع هذه الحكومة الحالية أي إجراءات يمكن أن تذلل العقبات أمام إجراء الانتخابات. والأمر الثاني هو ما يتعلق بالإجراءات الفنية مثل السجل الانتخابي وغيره من القضايا اللازمة للعملية الانتخابية، وهذا حتى الآن لم نرى إجابات واضحة حوله من قبل السلطة الفلسطينية وحتى لجنة الانتخابات المركزية. فيما يتعلق أيضا بقطاع غزة هو حول الجهة التي تحكم، من سيقوم بحماية صناديق الاقتراع، وهل سيخضع الجسم التنفيذي في قطاع غزة سواء حركة حماس أو إدارة حركة حماس في قطاع غزة، أو اللجنة الوطنية لجنة التكنوقراط هل ستخضع لمساءلة

0: المجلس التشريعي في حال إجراء الانتخابات. هذه القضايا المختلفة تحتاج إلى إجابات واضحة، لذا عدم الإجابة عنها تجعل هناك عدم اليقين لدى الجمهور الفلسطيني، ويزداد الحديث حول إمكانية تأجيل الانتخابات في قطاع في 28/11، الأمر الذي يجعل إمكانية يعني تشجيع المواطنين للذهاب للانتخاب أو للانخراط بعملية انتخابية ما زال ضعيفا.
1: نعم سيد محمد، يعني قبل أن أطرح سؤالي أرغب في سماع وجهة نظرك فيما يتعلق بتصريحات نائب الرئيس حسين الشيخ. ماذا وراء هذه التصريحات تحديدا المتعلقة بالانتخابات، انتخابات المجلس التشريعي؟
2: تحياتي لك وللمستمعين وللزميل الصديق من جهاد حرب. الحقيقة أنه السيد حسين الشيخ كان أكد في اللقاءات مع الصحفيين بأنه السلطة الفلسطينية ذاهبة بلا عودة إلى الانتخابات، أن طريق الانتخابات لا رجعة عنها تحت مختلف الظروف والأحوال وهنالك تصميم. لكن عندما سألناه عن العقبات التي ذكرها الأستاذ شهاد، إن هناك في عقبات موضوعية، يعني في عقبات ذاتية صحيح، لكن في عقبات موضوعية. إسرائيل تسيطر على 70% من قطاع غزة، تتحكم بدخول المواد إلى قطاع غزة، ومنها صناديق الاقتراع قد لا تسمح بدخولها، قد لا تسمح بدخول خيام لإقامة مراكز الاقتراع والحبر، الاقتراع والحبر وغيرها. فبالتالي هذا يعيق الانتخابات، وخصوصا أن إسرائيل يعني في موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية سيكون نتنياهو ما زال رئيسا للحكومة الإسرائيلية، وبن غفير وزيرا للشرطة، وسموتريتش وزيرا للدفاع وزيرا ثانيا للدفاع. وبالتالي هؤلاء هم يعني ضد أي عمل مشترك بين غزة والضفة، هم مع الفصل التام لقطاع غزة عن الضفة، ولا يعني لا يسمحون بأي إجراء يعزز من وحدة الأراضي الفلسطينية ولا من وحدة النظام السياسي الفلسطيني. لذلك سألناه عن هل هنالك خطة باء في حال تعثرت إجراء المنع الإسرائيلي أو ربما مجلس السلام، لأنه لديه ولاية على غزة لمدة عامين. فقال الخطة البديلة في حال أنه الآخرين منعوها، قال إحنا لن نوقف الانتخابات، لكن في حال الآخرين أوقفوها سواء إسرائيل أو مجلس السلام، في عندنا خطة بديلة اللي هي الذهاب إلى المجلس الوطني، هي إعادة تشكيله بالتوافق الوطني، بصفة المجلس الوطني هو يعني المظلة السياسية للسلطة الفلسطينية، منظمة التحرير هي مرجعية السلطة الفلسطينية. هذا يعني يجعلنا نعتقد على نطاق واسع أنه ربما الأمور لا تسير وفق الرغبات، بمعنى أن لا تجري الانتخابات، لأنه هنالك عوامل خارجية عديدة تتحكم فيها. هنالك مجلس السلام يتحكم في قطاع غزة، هنالك لدينا الجانب الإسرائيلي يحتل قطاع غزة ويقيد دخول كل السلع والمواد إلى القطاع، لدينا حركة حماس، لديها أجهزة أمن هي التي تحرس صناديق ومراكز الاقتراع، والسلطة الفلسطينية تعارض ذلك. يعني كان في هنالك عقبات أخرى ذاتية، منها مثلا أن الشروط التي وضعت على مشاركة المترشحين، لكن حركة حماس يبدو أنها وافقت على هذه الشروط لأنها لا تريد أن تشارك باسمها كحركة ولا برموزها السياسية، تريد أن تشارك بمقربين عنها، وتقول لا مشكلة لديها في أن يوقعوا على هذا التعهد. يعني هنالك عقبات ذاتية وهنالك عقبات موضوعية، وهذا يخلق حالة من عدم اليقين بشأن هذه الانتخابات. لكن واضح أنه لدى السلطة خطة باء، وكثيرون يرجحون أن الخطة باء هي المرجحة في الحالة الفلسطينية.
1: طيب هذه الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية سيد محمد الراهنة التي نعيشها اليوم، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على قرار المواطنين بالمشاركة في الانتخابات حتى في حال إجرائها في موعدها؟
2: حقيقة أنه المزاج الشعبي يعني يتسم بالخمول تجاه الانتخابات، دعينا نستخدم هذا التعبير. لماذا؟ أولا لا ثقة للمواطن بأن الانتخابات ستجري، لديه تجارب سابقة. في العام 2020 كانت الانتخابات يعني قاب قوسين وألغيت في اللحظة الأخيرة بحجة القدس، واليوم تقول السلطة الفلسطينية بأن القدس لم تشكل عقبة لأنه أعطت لجنة الانتخابات المركزية هامشا للبحث عن حل فني لطريقة التصويت، لأنه في السابق في 2021 السلطة رفضت الإصرار الإسرائيلي على منع المقدسيين من التصويت داخل مكاتب البريد وفق منص عليه الاستماع، وكانت الاتفاقات يجب أن تطبق. الآن أقول بأن الاتفاقات إذا لم تطبق يعني هنالك حلول فنية، فموضوع القدس يعني انحل عمليا. فالناس تقول يعني الخلاصة اللي وصلت إليها الجمهور، لأن النظام السياسي يريد أن يجري انتخابات يعني مضبوطة، انتخابات يفوز فيها أنصاره، وإذا شعر بأنه سيفقد هذه الانتخابات فإنه سيجد وسيلة للتهرب منها. هذه قناعة شبه مطلقة عند كل مواطن، يعني ليس لأي مواطن رح يقول النظام مش رح يجري انتخابات بدي يخسرها، يجري انتخابات فقط بدي يربحها. فلذلك ولأن فلسطين يعني ما فيها مؤسسات عريقة ومؤسسات راسخة، لا يوجد محكمة مركزية، لا يوجد برلمان، لا يوجد فصل سلطات، وبالتالي السلطة التنفيذية تهيمن على باقي السلطات، على الجهاز القضائي والتشريعي، وتستطيع أن تشرع وتستطيع أن تحدد موعد انتخابات وتلغيه وتؤجله وتبعث أعذار. الوضع هش كثيرا في فلسطين، لذلك الجمهور يبدو يعني لا يبدو متفاعلا بدرجة لافتة مع هذه الانتخابات، وأن الاهتمام فقط بين النخب وبين القوى السياسية اللي بتحضر حالها، لأنه الانتخابات قد تكون حقيقة. وبالمناسبة الانتخابات قد تكون حقيقة، بمعنى إذا شعر النظام السياسي أنه بدي يكسبها رح يعملها، يعني يتطلب على كل العقبات. وإذا شعر أنه يخسرها ربما أنه ما يعملها، يعني ما لك تقديرات على هذا النحو، ولا يوجد لدينا يعني تقاليد انتخابية، وبالتالي الجمهور مش معتاد على انتخابات، وما في كوادر انتخابية، وما في كوادر سياسية، وما في شخصيات سياسية، وما في شخصيات برلمانية، لأنه البرلمان متوقف عن العمل من عقدين من الزمن. فلذلك لا يوجد حماسة لدى الجمهور، والجمهور فقط ربما يتحمس في الأيام الأخيرة من الحملات الانتخابية إذا كانت جدية، وإذا كان فعلا أيقن بأنه ذاهب إلى صندوق الاقتراع لا محالة.
1: نعم سيد جهاد، هذا التأجيل المتكرر أو احتمالية التأجيل، يعني لسنا بموعد، هناك تم وضع موعد محدد، ولكن هذه الضبابية في موضوع إجراء الانتخابات وعدم إجرائها، إلى أي مدى يمكن أن يعمق حالة محدودية الثقة لدى المواطنين بالعملية الانتخابية والمؤسسات السياسية، وما انعكاسات ذلك؟
0: دعينا أقول مسألتين. الأولى، صحيح أن الجمهور لا يتفاعل مع مسألة الانتخابات، لكنه متحفز. إذا رأينا في عام 96 شارك في الانتخابات حوالي 76% من المسجلين، وكذلك في عام 2006، أي بمعنى أن هناك عدد كبير أو نسبة عالية من المواطنين يذهبون إلى صناديق الاقتراع. وبعد 20 عام من آخر انتخابات جرت، أعتقد أن هناك تحفز للجمهور لإحداث تغيير، بمعنى التخوفات التي تحدث عنها الأستاذ محمد قد تمنع إجراء الانتخابات، لكن في ذات الوقت الجمهور يريد أن يرى تغييرا في المنهج والأدوات والأشخاص. هذا من جهة. من جهة ثانية، إجراء تعديل أو إلغاء أو تأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى انفجار، أي أو بمعنى أدق تعميق الأزمة الداخلية الفلسطينية وإضعاف الثقة أو أزمة الثقة الموجودة بين الجمهور الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني الحاكم. لذلك قد يؤدي ذلك إن لم يكن الأمر مضبوطا إلى انفجار شعبي في مواجهة النظام السياسي، كما جرى في بعض تطبيقاته عام 2021 من احتجاجات شعبية. صحيح أنها جاءت بعد مقتل نزار بنات، لكن كانت عوامل الدافعة للاحتجاجات هي الأزمة التي وصل لها النظام السياسي عند إلغائه الانتخابات.
1: إذن كيف تفسر يعني حالة عدم التحرك لربما فيما يتعلق بموضوع الانتخابات؟ يعني لم يتبقى على موضوع الانتخابات سوى تقريبا شهرين، ولا يوجد تحركات تذكر على الساحة الفلسطينية، كيف تفسر ذلك؟
0: لا، هناك حراك.
1: لا أقول عن التحالفات، لا أقول عن التحالفات، أقول عن نعم الجمهور.
0: الجمهور الفلسطيني هو مطلوب منهم مسألتين، أو يرى في العملية الانتخابية في مسألتين أثناء الحملة الانتخابية، لأن النخب عمليا هي التي تترشح أو تشكل القوائم، وهناك حراكات متعددة اليوم، لدينا قوائم متعددة أو على الأقل تشكيل قوائم مختلفة متعددة، سواء داخل حركة فتح أو خارجها، ما جرى من إعلانه في القاهرة بوجود ائتلاف بين فصائل فلسطينية، ما يجري من بعض النقاشات والدائرة لتشكيل قوائم انتقادية أخرى بالإضافة إلى حركة صفحات. الجمهور مطلوب يرى نفسه في مسألتين: التفاعل أثناء الحملة الانتخابية، أي يرى كيف تسير الأمور، من يقدم برنامجا، الأشخاص الذي سيتم ترشيحها، وهذا بالنسبة له مهم بعد انقطاع طويل عن الانتخابات، والعملية والاقتراع، أي الذهاب إلى صندوق الاقتراع. هذا الجمهور يتفاعل معه، أو هاتان المسألتان يتفاعل معهما الجمهور. أما اليوم فعندما نتحدث عن 87% من الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية تحديدا قد سجل أو وثق نفسه في سجل الانتخابات، أعتقد أن هذا حجم كبير من التفاعل. لكن دعينا أقول إذا ما جرى تأجيل الانتخابات، هناك سيناريوهات متعددة، تأجيل كما جرى في عام 2021 أي بطعم الإلغاء، هذا سيعمق أزمة الثقة وربما الاحتجاج ضد الحكومة الفلسطينية. ثانيا هناك إدراك واسع عند جمهور كبير من الفلسطينيين بأن الموعد 28 نوفمبر ليس موعدا مناسبا لإجراء الانتخابات، كما قال الأستاذ محمد قبل قليل أنه ستكون هناك حكومة إسرائيلية انتقالية، لا يوجد ضغط دولي على أي حكومة، سواء فاز نتنياهو أو خسر في الانتخابات في أكتوبر القادم لن يكون هناك ضغط على هذه الحكومة الانتقالية، وبالتالي لن يكون هناك إمكانية لأن نرى دول أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما رغبت بالضغط على الحكومة الإسرائيلية. لذلك تأجيل الانتخابات ممكن إذا ما تم إقرار ذلك بتحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد، وتحديد الموعد الزماني لتلك الانتخابات ربما في بداية عام 2027. قد يكون ذلك أو هذا الأمر يخفف من إمكانية وجود احتجاجات، أو على الأقل يشير إلى أن الثقة ممكن أن تبقى في حدودها الدنيا دون أن يقفز ذلك إلى الاحتجاج، وهذا أحد السيناريوهات المحتملة. كما أنه القراءات المختلفة، وهناك نقاش أيضا كما يقال في الأروقة النظام السياسي بأن الموعد لم يكن مناسبا، أو أن ذلك الموعد وضع بالأساس لكي لا يكون مناسبا، وهذا هو التشكيك حتى الآن لدى الجمهور الفلسطيني في موعد إجراء الانتخابات أو إمكانية إجراء الانتخابات. بكل الأحوال ما زال الأمر مبكرا، نحن نتحدث عن 3 أشهر تقريبا حتى نهاية نوفمبر، وبالتالي ربما يكون لدينا إمكانية لفحص أكبر في كيفية التعاطي مع الانتخابات. لكن إذا أردنا نقول الانتخابات ممكن إجراؤها، وفي ذات الوقت هناك إمكانية لعدم إجرائها في سيناريوهات متعددة، لأننا لم نصل إلى الإجابات أو لم نحصل على إجابات شافية من قبل الأطراف المسؤولة عن العملية الانتخابية، وهي الأطراف السياسية تحديدا منها، حول الإشكاليات والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية المرتقبة.
1: نعم، بس سيد محمد، يعني في حال أجلت هذه الانتخابات كيف يمكن منع التأجيل من التحول إلى حالة دائمة تؤدي إلى مزيد من العزوف وفقدان الثقة بالعملية الديمقراطية؟
2: الحقيقة أنه نتائج التأجيل ستكون وخيمة. لماذا؟ لأن هنالك نوع من الاستقطاب السياسي ظهر على في قلب هذه الانتخابات. نرى بأنه هنالك تحالفات مركزية بدأت تصار، خصوصا في قطاع غزة بين حركة حماس وتيار الإصلاح والجهاد الإسلامي. يعني هؤلاء يلتقون على فكرة بأن نريد إنقاذ غزة، لأن يعني هذه تنظيمات مركزة في غزة، وبالتالي قد تذهب هذه التنظيمات وتستقطب قوة أخرى في حال تأجيل الانتخابات لعمل مركز سياسي منافس للسلطة الفلسطينية. هنالك خطر على التمثيل الفلسطيني، خصوصا وأن هذه القوة تتحكم في مفاصل أساسية في الحياة السياسية الفلسطينية خاصة في قطاع غزة اللي بيحتل العناوين الآن واللي بيحتل الأولويات، إعادة الإعمار، مجلس السلام، لجنة إدارة غزة، كل النشاط يعني يجري في قطاع غزة والضفة الغربية كما نعلم يعني غير خاضعة لتركيز دولي في هذه المرحلة رغم الاستيطان وتوسع الاستيطان. القلق لأنه اليوم خسارة النظام السياسي من عدم إجراء الانتخابات ستفوق خسارتها من إجراءها. لماذا؟ لأنه عدم إجراء الانتخابات سيجعل هذه القوة تتكتل في القاهرة وتتخذ خطوات عملية ستؤثر على وحدانية التمثيل، ستؤثر على وحدة الأراضي الفلسطينية، لأنه ببساطة شديدة هذه القوة تتعامل مع واقع، الواقع اسمه عادة أعمار قطاع غزة. الآن هنالك يعني رئيس تيار الإصلاح محمد دحلان يلعب دورا مركزيا في الوساطة بين حركة حماس والأمريكان في كل خطوة، موضوع نزع السلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي وخروج حركة حماس من الحكم ودخول اللجنة التي اختارها هو معظم أعضائها، وهو موثوق لدى مجلس السلام ولدى الجانب الأمريكي، ويقدم اقتراحات مقبولة لدى الأمريكان بأنه حركة حماس يمكن أن تعطل، لذلك علينا أن نسمح لها بالمشاركة وحتى المشاركة غير المباشرة. مصر مرتاحة لأنه هاي الأطراف الفلسطينية ستوفر عليها كل القلق القادم من غزة، غزة بالنسبة لها مسألة أمن قومي، وأي تدهور ينعكس فورا على مصر، وبالتالي مصر مرتاحة لجهود هذه القوة في الاستقرار وفي حل مشكلة السلاح ومشكلة الحكم ومشكلة اللجنة ومشكلة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وأعتقد أنه اتفاق غزة سيكون يعني محور العمل في المرحلة القادمة. لماذا؟ لأنه الجانب الأمريكي أجل تطبيق هذا الاتفاق لحين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية. يقول الجانب الأمريكي بأنه إسرائيل غير مستعدة لأي عملية انسحابية أو أي انسحابات قد تؤثر على الدعاية الانتخابية وعلى مصير نتنياهو في الانتخابات، ولذلك الأمور مؤجلة. لكن بعد الانتخابات الأمريكيون متمسكون بالاتفاق، والأمريكيون في حال نجاحهم في تطبيق هذا الاتفاق سيسجل لهم نجاح في جبهة واحدة في المنطقة هي جبهة غزة وهي الأسهل، ولن تتخلى الإدارة الأمريكية عن هذا الاتفاق، هذا أولا. ثانيا، أي حكومة إسرائيلية قادمة ستجد في الاتفاق مكاسب استراتيجية. المكسب الأول تسليم السلاح، السلاح سيسلم ليس فقط بصواريخه وبقاذفاته وإنما بالبنى التحتية، بالورش العمل، بالأنفاق، بالمستودعات، ستسلم للجنة إدارة غزة، وهذه اللجنة ليست مستقلة، هي تابعة لمجلس السلام، أي أن السلاح في النهاية سيكون عند مجلس السلام. يعني حركة حماس تتجنب أن تقول ذلك، لكن الحقيقة هي كذلك، ستكون هذه الأسلحة عند مجلس السلام، ومجلس السلام هو من يقرر مصيرها. لكن ما يفيد حركة حماس في ذلك بأنه لن يكون هنالك تسليم إلا متزامنا مع الانسحاب، بمعنى تنسحب القوات الإسرائيلية مثلا من بيت حنون، يسلم السلاح للجنة علي شعث في بيت حنون، سأتي لجنة لتتحقق أن كل السلاح سلم، كل الأنفاق، كل المستودعات، كل الذخائر، كل ورش العمل، ومن ثم تنتقل إلى منطقة أخرى، تنسحب منها إسرائيل، تسلم حماس السلاح، بدون أن تسلم حماس كامل السلاح وأن تتحقق لجنة مختصة محايدة من مجلس السلام لن يحصل ذلك. فبالتالي الولايات المتحدة متمسكة بهذا الاتفاق لأنه يخلصها من مشكلة أمنية كبيرة في غزة اللي هو سلاح حماس وحكم حماس. يحقق أيضا الاتفاق لإسرائيل هدفين أساسيين، نزع السلاح وتغيير الحكم. يحقق لحماس هدف مركزي وللفلسطينيين انسحاب إسرائيل، فهو اتفاق وين وين، والأمريكيون هم المستفيد الأكبر، وبالطبع كل الأطراف مستفيدة. صحيح أنه حماس تخسر سلاحها، لكن حماس غير قادر على استخدام سلاحها، يعني هي 10 شهور أو أكثر من وقت إطلاق النار، وإسرائيل تواصل عمليات الاغتيال في غزة وحماس غير قادر على الرد. فبالتالي يعني أن حماس ستخسر قوتها وسيطرتها وسلاحها، لكن سيكسب الفلسطينيون انسحابا إسرائيليا إذا ما تحقق طبعا ضمن تحققه من قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار اللي بتوقع تواجه مشكلات معقدة نتيجة الحاجة إلى عشرات مليارات الدولارات.
1: نعم، سيد جهاد، إذا ما تحدثنا عن فرص المشاركة ما بين الشباب والنساء والفئات المهمشة في ظل حالة عدم اليقين، هل تختلف فرص المشاركة؟ ومن هي الفئات الأكثر عرضة للعزوف عن المشاركة برأيك؟
3: يعني هناك استطلاعات الرأي تشير بأن
0: هناك انخراط عام، هناك رغبة عامة. نتحدث عن أكثر من 30 جمهور فلسطيني عادة يقول أنه يرغب بالمشاركة في الانتخابات، لكن هل نستطيع تصنيف ذلك اليوم؟ أعتقد من الصعوبة مهما كان. لكن عادة الشباب كما شاهدنا ذلك في الانتخابات المحلية، هناك نسبة مرتفعة بالمشاركة بالترشح حتى في العملية الانتخابية، لكن الفوز بالعملية الانتخابية لكبار السن أكثر. لذلك أعتقد أن المسألة المشاركة من الصعب اليوم الحديث حول من سيشارك أو من سيكون لديه عزوف أكثر فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. لا ننسى أن من هم دون عمر 37 عاما لم يشاركوا لأي مرة في انتخابات عامة أي تشريعية ورئاسية، وبالتالي قد يكون هذه الممارسة مهمة بالنسبة لهم فيما يتعلق بهذه الانتخابات. قد يكون العزوف عند كبار السن الذين لا يأملون أو لا يرون أن هناك تغير جوهري جدي في العملية السياسية. الأكثر إحباطا لدى الجمهور الفلسطيني في استطلاعات الرأي العام هم كبار السن، لأنهم لا يرون أن هناك تغيير، وأن تجربتهم الماضية على مدار 30 عاما الماضية لم تحقق لهم المشاركة من جهة، وكذلك رؤية تغيير جدي، بل أن الظروف السياسية والأوضاع البنيوية هي تأتي عكس ما كانوا يحلمون أو يرغبون عندما ذهبوا للانتخابات في عام 96 ثم 2005 و2006 في آخر انتخابات تشريعية. لذلك قد نرى أن كبار السن هم الأكثر عزوفا، وهذا ليس مؤكدا لكنه توقع، والشباب أكثر مشاركة حبا في إمكانية تجربة هذا الأمر، تجربة العملية الانتخابية أي يوم الاختراع
1: والتغيير،
0: وربما أيضا من أجل إحداث تغيير لدى الطبقة أو في الطبقة السياسية الحاكمة.
1: نعم سيد محمد، إلى أي مدى يرتبط إجراء الانتخابات الفلسطينية بموقف الحكومة الإسرائيلية؟ وهل تمتلك إسرائيل عمليا القدرة على تعطيل الانتخابات أو حتى التأثير في مسارها؟
2: نعم، إسرائيل تسيطر على قطاع غزة، تسيطر على معظم الضفة الغربية، لكن في الضفة الغربية واضح أنه لا تستطيع إعاقتها، وليس لديها نية ولا يمكنها فنيا. يعني إذا ما دخلت قوات الاحتلال إلى رام الله هنالك مراكز اقتراع، وهي لا تعلن بأنها تستهدف مراكز الاقتراع وأنها تمنع العملية الانتخابية. وإسرائيل ستكون يعني في وضع حرج إذا ما منعت أي عملية ديمقراطية عند الفلسطينيين أمام العالم، وخصوصا أن صورتها سيئة بكل الأحوال بعد جرائم حرب غزة. الآن في غزة يمكن أن تمنعها إسرائيل إذا أرادت بدبلوماسية هادئة، مثلا عدم إدخال صناديق الاقتراع. عدم إدخال صناديق الاقتراع ومواد الاقتراع من حبر ومنشورات وخيام لإقامة المراكز ستعيق بالتأكيد عملية الانتخابات، أو قيام هذه عملية عسكرية واسعة ربما في قطاع قبيل الانتخابات. لديها أدوات لمنعها إذا أرادت إسرائيل أن تمنع الانتخابات، فإن لديها الوسائل الصامتة والصاخبة، يعني صاخبة مثل عملية عسكرية أو صامتة مثل أنه هاي استخداماتها مزدوجة الصناديق وبالتالي لا تدخل إسرائيل. يعني كثير من المواد يعني لا تدخلها مثلها، مثل الولاعات والأخشاب ومواد البناء وأشياء كثيرة تعتبر أن استخدامها مزدوج. لذلك مش مستغرب أنه تيجي يوم الانتخابات وتقول أنه هاي الصناديق وهاي الخيام استخدامها مزدوج وبالتالي لا تسمح. هذا يعني ممكن جدا. وتوقيت الانتخابات الفلسطينية توقيت حرج، يعني جاء في وقت لو أنه جاء بعد الانتخابات الإسرائيلية بفترة طويلة يكون قد تشكلت حكومة، وحكومة ممكن أن تكون جديدة وأن تقبل النقد العالمي، تقبل التوجهات الدولية. متوقع بالمناسبة أن الحكومة الإسرائيلية القادمة مهما كانت أن تستجيب لرغبات دولية من أجل تحسين صورة إسرائيل، لأن صورة إسرائيل في منتهى السوء في العالم بعد جرائم الحرب في غزة والاستيطان في الضفة الغربية وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. فمتوقع أن تستجيب لمطالب لتحسين شروط الحياة مثل توفير عمال المقاصة كي تتمكن السلطة من دفع رواتب موظفيها، العمال، المعابر، أشياء من هذا النوع، وقف إرهاب المستوطنين، لأنه حتى وقف إرهاب المستوطنين هم يقولون يعني حتى ليبرمان اليمين المتطرف يطالب بوقف ما يسميه إرهاب المستوطنين ويقول بأنه يؤثر سلبا على مشروع الاستيطان. هم يريدون استيطانا هادئا سموث يجري بسهولة ويسر وبدون أن يثير حفيظة العالم. يعني العالم كان متعايش قبل إرهاب المستوطنين مع التوسع، لكن اليوم مع الإرهاب المسجل بالفيديوهات اليومية العالم بيكون لإسرائيل طب كفى. فالحكومة القادمة من المؤكد أنها ستروح على تلين مواقفها من كل المسائل الشكلية ومن المسائل الحياتية ومنها ربما السماح للانتخابات. لكن تحديد الانتخابات يوم الانتخابات في يوم يكون فيه حكومة سموتريتش وبن غفير ونتنياهو أصحاب خطة الحسم وفرض السيادة في الحكم، هذا بالتأكيد وصفة يعني وصفة
0: لتأجيل الانتخابات.
2: بالضبط. قد يكون المهندس قد يكون يعني مش قادر تطلع مني يا
1: زياد. سأترك لجهاد أن يقول ذلك. يعني طيب سيد جهاد، يعني قال سيد محمد فيما يتعلق بسماح إسرائيل ربما بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية، ولكن قد تضع بعض المعيقات في قطاع غزة، وهذه المعيقات قد تكون بطريقة هادئة لمنع هذه الانتخابات. ولكن ماذا أيضا عن القدس، وما هي السيناريوهات المحتملة في حال رفضها أو في حال فرضت إسرائيل قيودا على العملية الانتخابية؟ ماذا تتوقع؟
0: أستاذ سمر، نحن تحدثنا منذ عام 2019 وقدمنا حلول لمسألة مدينة القدس. في مدينة القدس هناك قضيتين، القضية الأولى تتعلق بالاقتراع ويسمح لـ 6200 مقدسي للاقتراع وصلا لبروتوكول 1995 ما سمى بروتوكول انتخابات، بالاقتراع في مراكز البريد في 11 مركزا أو مكتبا بريديا، وعادة يقترع 50% أو حوالي 3000 فلسطيني مقدسي يقترعون بصناديق البريد، والباقي يذهب للاقتراع في البلدات الفلسطينية المجاورة لمدينة القدس في العزرية في الرام أبو ديس وغيرها، حيث يسمح للمقدسيين حملة الهوية الزرقاء ما يسمى بالهوية الزرقاء بالاقتراع في أي مكتب من المكاتب الموجودة أو مراكز الاقتراع الموجودة في تلك المناطق، وبالتالي لا يوجد مشكلة فنية تتعلق بالاقتراع بالنسبة للمقدسيين، وهذا كان ينبغي أن يكون في عام 2021. لو جرت الانتخابات في ذلك الوقت لكنا كان اتجاه التاريخ مختلف تماما عما جرى في السنوات الثلاث الأخيرة. في كل الأحوال مدينة القدس فيما يتعلق بالاقتراع هناك حلول تقنية وفنية ليست معيقة لإجراء الانتخابات في مدينة القدس. المسألة الثانية هو المرشحين، حيث أن هناك تخوف بأن تقوم إسرائيل بإبعاد المرشحين أو من يفوزون بالانتخابات، ورأينا في عام 2006 منع الحملة الانتخابية في مدينة القدس أو الحملات الانتخابية في مدينة القدس، وهذا متوقع في ظل وجود حكومة يمينية. لذلك عندما قلت أن تحديد موعد 28 نوفمبر هو وصفة لإلغاء الانتخابات أو على الأقل لتأجيلها، لأنهم يدركون أن هذه الحكومة حكومة نتنياهو سواء فاز بالانتخابات أو خسر في الانتخابات لن يمنح الفلسطينيين إجراء الانتخابات أو لن يقدم أي تسهيلات بين قوسين لإجراء الانتخابات سواء في مدينة القدس أو في قطاع غزة. وما نسمعهم حتى اليوم من السياسيين الفلسطينيين أنه لا انتخابات دون مدينة القدس وغزة، وهذا يعيدنا إلى الشعار الفلسطيني لا دولة في الضفة الغربية دون غزة ولا دولة في غزة دون الضفة الغربية. وبالتالي نحن نعتقد أو أنا أعتقد تحديدا بأن إمكانية تأجيل الانتخابات وارد جدا لعوامل قد ترى السلطة بأنها خارجية، لكنها من هندس الموعد في ظني أنه جعل من إمكانية التأجيل للانتخابات واردا أو أكثر حقيقة، لأنه يدرك تماما بأن الظروف الموضوعية لن تكون متاحة للفلسطين لإجراء هذه الانتخابات. لذا أهون القضايا إذا ما لم يتم إجراء الانتخابات في موعدها يوم 28 نوفمبر، وهذا مطلب فلسطيني لأنه لا يؤمنون أو لا يثقون بأن السلطة الفلسطينية ستقوم بإجراء الانتخابات بالأصل إذا ما تم تأجيلها أو أن يتم تأجيلها بموعد محدد، بمعنى أن يحدد المرسوم التأجيل متى ستجرى الانتخابات وعلى أن تكون مقرونة بانتخابات رئاسية، بمعنى الانتخابات الرئاسية والتشريعية أن تجري بآن حتى تمنح جزءا من الثقة أو بعضا من الثقة للجمهور الفلسطيني ليتمكن من تصديق السلطة الفلسطينية أو على الأقل تخفيف روع الفلسطينيين بعدم إجراء أي انتخابات عامة من قبل السلطة الفلسطينية.
1: نعم سيد محمد، يعني بالتأكيد يعني لا يمكن إجراء أي انتخابات في غزة تحديدا دون وجود ترتيبات أمنية واضحة ومتفق عليها، يعني هل يمكن إجراء ذلك من دون وجود هذه الترتيبات؟ من الجهة التي يمكن أن تتولى مسؤولية حماية مراكز الاقتراع والناخبين؟ هل الوقت كافي لإتاحة ولتمهيد هذه الظروف؟ ماذا تقول في هذا الإطار؟
2: نعم، موضوع أمن الانتخابات هذا موضوع حساس، أولا لأنه لا يوجد جهات شرطة سوى جهات شرطة حركة حماس، وجهات شرطة حركة حماس يتحرك بحذر شديد لأنه مستهدف، يعني كل يوم بسمع عن قصة ثورية راح تحل المشكلة بين شخصين بقصفوها. فهل ستقصف إسرائيل شرطة حماس يوم الاقتراع؟ هل ستقبل السلطة بأنه شرطة حماس هي التي تحرس مراكز الاقتراع؟ هل ستقبل حماس المشاركة؟ ما هو البديل؟ السلطة تطرح شركات خاصة، لكن شركات خاصة هل لديها طاقة توظف حراس ل 1200 مركز اقتراع؟ كلها أسئلة يعني ما في أجوبة في الوقت الحاضر، وأعتقد أنه يعني صاحب القرار ربما كانت في ذهنه لكنه ذهب إلى الانتخابات، رغم أنها بالمناسبة يعني ما في ضغط في الشارع من أجل الانتخابات، ما في ضغط، يعني الانتخابات ليست أولوية عند الناس اليوم في الضفة الغربية، الأولوية الأولى هي إرهاب المستوطنين في غزة، الغذاء والدواء والهواء والماء، لكن يعني صانع القرار اختار هذا الموعد ولا نعرف من الحكمة وراء ذلك، لكن سنرى. وهذا يضع يعني يضع كل العملية الانتخابية في موضع سؤال، هل ستجري أم لا تجري في في في في نطاق وفي مساحة لا يقين، فلذلك سنبقى يعني نتكهن ونحاول التنبؤ إلى أن نرى يعني يوم الانتخابات هل سيحصل أم لا،
1: ماذا ستكشف الأيام القادمة من تطورات. طيب يعني هذا السؤال لكما، أبدأ معك سيد جهاد، يعني إذا ما ختمنا هذا اللقاء وقلنا السيناريو الأكثر ترجيحا الآن إجراء الانتخابات في موعدها أم تأجيل هذه الانتخابات وإجراء تعديلات على آلياتها ومراحلها، ولربما سؤال الهام هنا، ما الذي يجب على الحكومة والجهات السياسية ولجنة الانتخابات كذلك القيام به من الآن لضمان إجراءات أو إجراء انتخابات نزيهة وآمنة؟
0: دعينا نقول أن بدأنا نسمع بعض الكتاب أو بعض الأشخاص الذين تحدثوا يطالبون بتأجيل الانتخابات، وهذا رأيناه في بعض المقالات التي نشرت خلال اليومين الماضيين. أنا في ظني أنه تأجيل الانتخابات بات واردا، على الرغم أن الكثير من السياسيين ما زالوا يؤكدون على إجراء انتخابات في موعدها يوم 28 نوفمبر، ومن أجل أن يخففوا من وطأة أي صدام أو احتجاج أو إضعاف للثقة بالنظام السياسي الذي هي الثقة فيه أيضا وفقا لاستطلاعات الرأي ضعيفة جدا، أن يتم إجراء أو إعلان واضح لعملية التأجيل من الآن قبل انخراط المجموعات جميعها بعملية التأجيل أو الترشح الذي سيبدأ في 26 سبتمبر القادم، يعني بعد شهر، وبالتالي لا يجعل الناس يضيعون وقتهم هباء ويجدون أنفسهم في اللحظة الأخيرة قد بذلوا جهدا كبيرا ووقتا كثيرا وأموالا كبيرة دون أن تتحقق لهم الانتخابات. لذلك الإعلان مبكرا إذا كانت هناك أي نوايا للتأجيل وعدم قدرة على تنفيذ المرسوم الرئاسي بالانتخابات يوم 28، وأن يكون هناك أيضا في ذات المرسوم إعلان عن مواعيد إجراء انتخابات التشريعية والرئاسية، بمعنى لا يجوز أو من غير المقبول الإعلان عن التأجيل دون تحديد موعد محدد أو يوم للاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى نتمكن من تجاوز أي أزمة محتملة في حال تأجيل الانتخابات في اللحظة الأخيرة.
1: نعم سيد محمد، يعني أيضا من وجهة نظرك ما السيناريو الأكثر ترجيحا الآن، وما المطلوب من الحكومة والجهات السياسية القيام به في هذه المرحلة؟
2: أعتقد أنه سيتم تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى جراء العقبات الموضوعية هذه المرة للسيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، وعدم وجود أمن فلسطيني، وعدم إدخال المواد إلى آخره. لكن الخيار المطروح سيكون مطروح ليس تأجيل الانتخابات لمدة عام، عدة عام لا تستطيع القوى أن تغير موازين القوى في الداخل، وبالتالي المرجح أن يتم العمل على مقاربة أخرى منها وفاق وطني. اليوم كانت الجبهة الشعبية طارحة مبادرة للوفاق الوطني تقوم على أنها تتأجل الانتخابات لمدة عامين، وخلال هاي العامين مباشرة يصير في حوار وطني. هذا الوقت بحاجة إليه كل الأطراف، مثلا حركة فتح بحاجة أنها توحد قواها، لدينا تيار دحلان، تيار مركزي في قطاع غزة، يجب أن يعود إلى الحركة إذا أرادت أن تخوض الانتخابات عليها أن توحد قواها. أيضا حركة حماس الآن في وضع مختلف عن السابق، حركة حماس اليوم موقفها أكثر ليونية، تريد أن تشارك في الانتخابات وفق القواعد المعمول بها. أولا لا تريد أن تحصل على أغلبية، ثانيا لا تريد أن تدخل باسمها، تريد أن تدخل في إطار وطني وعام، وتعهدت للأمريكان ولغير الأمريكان أنه هي ترشح ناس مش أصحاب مراكز سياسية ولا مراتب تنظيمية في الحركة ولا إدارية، فبالتالي وافقت على تسليم السلاح والعمل على المقاومة الشعبية الآن في هذه المرحلة. فالجبهة الشعبية اقترحت على وفد حركة فتح هذا الاقتراح، وأعتقد أنه هذا ممكن يشكل مخرج أنه يبحثوا في اقتراح من هذا النوع، إعادة تشكيل المجلس الوطني بمشاركة كل الأطراف، حماس بتشارك رمزيا ليس باسمها ورموزها كما وافقت في موضوع الانتخابات، وعلى قاعدة المقاومة الشعبية لمواجهة الاستيطان وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وتوحيد النظام السياسي. ربما اقتراح من هذا النوع أراه يعني منطقيا وربما مناسبا لكل الأطراف، رغم أنه يمكن حركة حماس وتيار الإصلاح يرفضونه لأنهم يراهنون على إجراء الانتخابات وعلى كسب الانتخابات، ويراهنون على ذلك وعلى هزيمة النظام السياسي وعلى استبداله وعلى تغييره، هكذا يصرحون أكيد. لكن في النهاية إذا ما كان هنالك جهد إقليمي وتدخلت مصر وكان هنالك طروحات منطقية، ربما يعني التوافق الوطني يكون بديل عن الانتخابات في الأوضاع. الناس اللي تحت احتلال دائما بيروحوا للتوافقات أكثر من الانتخابات لحل مشاكلهم، الانتخابات ممكن تحلش مشاكلهم. في العام 2006 خلقت مشاكل الانتخابات، فازت حركة حماس ولم تتمكن حكومتها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها نتيجة فرض الحصار عليها والحصار الإسرائيلي والحصار الدولي، وبالتالي دخلنا في مشكلة أدت إلى انقسام ووصولا إلى 7 أكتوبر ووصولا إلى حرب الإبادة في قطاع غزة. لذلك ليست الانتخابات هي الحل السحري لمشاكل الفلسطينيين، ربما يكون التوافق الوطني أفضل، هذا يعتمد على نوايا الأطراف. لكن أنا أرى بأنه الأطراف لم يعد لديها خيار، يعني إذا السلطة الفلسطينية ما راحت لخيار التوافق ولا خيار الانتخابات راح تكون معزولة في المقاطعة، ما حد راح يحكي معها، والقضية الفلسطينية راح تتشتت وتنقسم البلاد وينقسم النظام السياسي، راح يكون في عندنا مركز تمثيلي في القاهرة وفي غزة ومركز تمثيلي في رام الله. فبالتالي يعني هنالك حاجة فعلية لعمل شيء، أما عدم عمل شيء مثل العام 2021 بغية الانتخابات ولم يحدث شيء، بالتأكيد هذا قادنا ل 7 أكتوبر ولا تداعياته. فبالتالي ربما الوفاق الوطني يكون الوصف الأفضل.
1: نعم شكرا لكما، يعني نأمل أن يكون هناك وضوح أكثر خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأنه هذه الحالة من عدم اليقين هي في الحقيقة حالة غير صحية، ويجب على الجهات السياسية والجهات المسؤولة أن يكون هناك إعلان واضح وصريح بشأن إمكانية عقد الانتخابات أو حتى إمكانية تأجيلها بسبب كل ما تم تم ذكره في هذه الحلقة. شكرا لكما الصحفي السياسي محمد دراغمة، شكرا لك، والسيد جهاد حرب مستشار السياسات في مؤسسة ريفورم، شكرا لك، والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة. رايا دوت بي أس. بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين؟
2: دلوقتي محمد.
0: اقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزة الذكية او من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 9:00 مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
5: يا أحلى من مو.
4: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. راية أف أم تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 05999999505

يرافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم، 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: فعلا.
1: ايه حب قد الكون ولا تقل شلون بيها انا مجنون.
0: فعلا فعلا.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها

0: فكر ينسى قلبه.
1: رايا تي في برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.